الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوا يدعاقو يانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينوا دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن باوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

تغضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

خوایەکەی زەوی و ئاسمان لە هەموو شوێنێ پەیدای تو پەنهان لە بەندەگیدا بەوە سەر بەرزم کە لە دیوانی تۆدا ئەلەرزم ئامان چەند خۆشە کە ڕائەوەستم جار جارە بۆ تۆ نژدا ئەبەستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمد بو أكم بغائبانا حمد بو أكم كجيم أوي بلم إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

بسم الله الرحمن الرحيم تاسو ستایش با خواهی گوره و پروردگار درود و صلوات لسرگانی پیامبری خوشویست صلی الله علیه و سلم باسی فرمودکانی پیامبر صلی الله علیه و سلم سبارت با گوره پارانوا بناو جوانکانی خواهی گوره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر وات أبو هريرة رضا ورحمتي خوي ليبي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي خواهی گوره نودو نو ناوی بوهیا هر کس یک لبریان بکات دشیت بهشتوا خواهی گوره تاکو تاکی خوش دوی پیشا بخاری مسلم رحمتی خواهین لیبه ام فرمودهین گیراوتو عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ذی النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له سعد كري أبي وقاص رضا ورحمتي خويل بيدلي في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي نزاكي ونسبي غنبر سلامي خويل سربيكاتك لنوسكي ماسي كدا هي بارايا والأخواي قورا بريتيبولا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أم دعايا هر مسلمانك هي بباري توابو هرشتك إلا أخواي قورا لي وردقري في شواء ترمذي ونسائي وحاكم وبيهقي وضياء رحمتي خوان اللي بيت أم فرموديان قراوة لا زنجيري صح حكان دايا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب عبد الله كري بريدة لباوكي ورزا ورحمتي خوان لبي دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم قيل بياو يقبو بمشي ويدا فارايا ديوت اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي براسي بنا وقوركاني خواي قورا لي بارايتوا كأقر بونا وانا داواي ليبكيت أداتي وأقر لي بباريتوا ولامت أداتوا أم فرمودي بيشوا ترمذي وابن ماجو وابن حبان وحاكم رضا ورحمتي خوين لبي قراويانتو لزنجيري صحيح كان داي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله ذنوبه جارك ترلا سعد كري أبي وقاص ورضا ورحمتي خويلي بدلي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يكاتي قويل بانج بيجبو بانج دابلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا خواهي قولة لتاوانا كاني خوش دبي بيشوا مسلم وترمذي ونسائي وأبو داود وابن ماجه رضا ورحمتي خواهي ليبي قراويانا تاوو لزنجيري صحيح كان دايا
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هل سعد كري أبي وقاص ورضا ورحمتي خايل بدله في عمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يكات جويل بانج بيج بو بانج دابلت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ويجور لتاوانا كاني لو بيشي خجد به بيشا مسلم أحمد ترمذي ونسائي وأبو داود وابن ماجه رحمتي خوان لبي جرابيانته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان من مجلسه ذلك. أبو هريرة رضى ورحمتي خويلي بدري في عمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقلناوكم ولك دا دابني شدك قسيب به ودو نابجي تيادا بكري أقل بيش أوي هسد لمجلسك دا بلي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا خوي قورو بالوردقار لو اشتبه داني خوش دبي كلو مجلس دا كردويتي. أنفرمو دي لصحيح الجامع داهاتو لصحيح ترغيب وترهيب داهاتو وبشورة المذيب إمام أحمد طبراني رحمة إخوان لبي جرايانتو. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. برأي كري أوس دفرمي جملة في أغنبري خوابه صلى الله عليه وسلم دفرمو هركسيك روجي هيني خوي بشواتو غسل جمع بكا وزوب تشيد بومزقوتو بفيا بشيو بسواري نشي ولا إمام ونزيك بيتو بيا بقري وقصو لغو نكا أواب هرهنقاويك باداشتي صالكي دزدكوي برجوي صالكو شوني جكيو. حديثك صحيحو ابن ماجه رضا ورحمتي خويلي بي يراويتو. عن ابن زهيرة بن روينة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحدا صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ابن زهيرة دفرمي جملة بيغنبري خوابو صلى الله عليه وسلم دفرمو أجر كسيج ناسو تيني نويجي بيشخور هلاتنو بيشخور أوابون بكا بواتي نويجي بياني وعصر بيشا مسلم رحمتي خويلي بي جرابتيو. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لعائشة بدايك باورداران رضا ورحمتي خويلي بي دلي بيان بريخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي دور كعاد نجي بياني لدنيا ولوي لدنيا دايا باشترا بيشها مسلم رحمتي خويلي بجرابيتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، وفي رواية لصاحبها: كما يربى أحدكم حتى تكون مثل الجبل. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك لتخل مايك بكاد بخير لمال الحلال وخوي قورش حلالنا بي وري ناقري أو خوي قور بدستي راس لي ورد قري هاشان بخيوي دكات بخاونكي چون نیکه گل ایو من دالکی خوی بخیو دکا آواش خوی گور بخیوی دکا تا
سابق تركيبكي ليدي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي أجر إمام لن يجدى كاتيقوتي سمع الله لمن حمده إيو بلين اللهم ربنا لك الحمد هركس يكاتيق أميود لقلوتني ملائكة دا يكي قرد أوا خواي قوري لتاوانا كاني لو بيشي خوش دبي. متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. وتبي غمريخ صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يك باريز غاري ل4 ركعات بيجن يجي نيورو 4 ركعات 4 ركعات يباجن يجبك حرام دبيت لسر آقر أنفر مديل صحيح الجامع الصغير ده هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كردني نيوجي سنتك خلق ندبينيت برامبر بستفينج نيوجي لبرتشاوي خلق دا بيكي أفرمو ديا لا صحيح الجامع الصغير دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي خواي قورو ملائكتكاني صلوات ددن لسر أوانيك صفكاني نيج جماعات بردكنوا وهركس يك بينك بربكاته وبوشاي نهيلي خواي قورا مالكي لبهش دابو درز دكا وبليك برزي دكاته أنفر مديل زنجيري صحيح كان داية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. واتا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يك سجديك بو خواي قورا ببا خواي قورا شاكيكي بو دنوسيتو تاوانكي لسلا دبا وبليك برزي دكاتوا لبر أوا سجدا زور ببا. أفرمو ديا لا صحيح الجامع الصغير داهاتوا هروها لصحيح ترغيب وترغيب داهاتوا. وابن ماجه لإقام صلاة دا روايتي دكا رحمتي فايلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعة كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. واتبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسيك نيجي بياني بجماعات بكا باشان داني شي ذكري خواه بكا تاخور هل دي وباشان دورك عن نيج بكا وباداشتي حاجو عمريكي تواو تواو تواوي هيا. انفرمو ديا لا سناني امامي ترمذي وصحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. أنس كري مالك رضا ورحمتي خويلي بي دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يجنو يجي بياني بجماعات بكا بهاشان داني شي ذكري خوا بكا تاخر هل دي و پاشان دور کعد نیش بکا او پاداشتی حج و عمره کی هیا. انس رحمتی خواهی لبیده فرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی
تواو واتو ورگیراو ورگیراو ورگیراو ام فرموده پیشاتر مزی رحمتی خوایلی به لزنجیری صحیح کند روایتی کردو و هروها لمشکات المصابه دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کس يقل برخواه چل روج نيو جاكاني بجماعات بكا فرياي الله أكبر يكم بكوي اوادو تبريي بودنو سري تبرييك لآگر و تبرييك لدو روحي أم فرموديا لزنجيري صحيحة كان دايو و إمام ترمزي رحمة خويلي بي لصحيح الجامع الصغير دا جرابيتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کسي بلي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أجر لمجلس ذكر داوتي بويد نسريتو بوي مردكري وأجر لمجلس بهود داوتي او بويدا بيتا كفارتي اوشتا بهدانا ام فرموده لازنجيري صحيح كان يو هروها لصحيح جامع الصغير دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن لحم اخيه بالغيبة كان حقا على الله ان يعتقه من النار. واتف يغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هركسيك پارزگاری لنا موسی برای کی بکات کاتیک براکی لوینه به او خوای گور به ما فی دانا ولا سرخوی کلا اگر رزگاری بکا ام فرموده الا صحیح الجامع الصغیر زیاده کانی ولا صحیح ترغیب و ترهیب ده هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنه ومن كتب له عنده حسنة أدخله بها الجنة. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هركس يقل رقاي مسلمانان داشت يقل بريك أزاريان بدا خواي قور بهوي أو چاكي كي بودا نوسي وهركس يقل خواي قور الله خواي چاكي بودا نوسي بهوي أو أي خاتا بهاشتوا. أم فرمودي لصحيح الجامع الصغير وزيادة كانيو هروها لزنجيري صحيح حكان داو مسند إمام أحمد دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. في أمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك لسر قرزاريك بوستيتو تنجي في هل نجني يانشاك وشي ليبكا اوال الروجي قيامت دا خواهي قورده خاطر جير سيباري عرشي خويهو. ام فرمودهش لا صحيح الجامع الصغير زيادة كانيو هروها لصحيح ترغيب و ترهيب مسندي امام احمد دا رحمتي خواهي ليبي هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع له اظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. واتبع غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك شتيكي دابي بقرز بيكيك وفلي لينكا يان شابوشي ليبكا أو أخواي قولي للروجي قيامت دا ديخات جير سيبري عرشي خوي كلو رجدا سيبري أو نبي هج سيبري كيتر نير. أم فرمودي لا صحيح الجامع الصغير زيادة كانيو هروها لصحيح الترغيب ترهيب دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كما فحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وتبع غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يجمالك بوخواي قورد روز بكا ولو بقدر هلاني بالندهك به كبوه الككاني دروسي دكا
او اخوای گورل بهش ده مالکی بودروز دکا لصحيح الجامع الصغير زياده كاني لصحيح ترغيب وترهيب ده لسنن ابن ماجه ده رحمتي خويله به ام فرموده هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة كتب له 100 حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. وتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك قريليك كجورخشوكيك بكجي بيكم لدان أو صد شاكي بودا نسري، وهركس يك بدو مليدان كشتي أو أوندو أوند شاكي بودا نسري، وهركس يك بسي مليدان كشتي أو أوندو أوند شاكي بودا نسري. هرو حب ماناي زردواليش هاتوا أم فرموديا بشا مسلم رحمتي خويلي بجراويتي وو لا صحيح الجامع الصغير زيادة كاني دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. ولفظ أبي داود: يستغفرون له. واتا في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقلبر خواي قور سرداني برايكي مسلماني بكا كاتك كدروات بولي بناو باخكاني باشتا دروات تا دقات جيو دادنيشي، وكاتك دانشت رحمتي خواي قورا داي دبوشي. جا اقر بياني بو 70,000 ملائكة صلواتي لسرددن تا ايوارا، واقر ايوارتشو 70,000 ملائكة صلواتي لسرددن تا بياني. وللرواية أبو داود رحمتي خايلي بيد فرمي داويلي خوشبونيشي وداكن أم فرمودي لا صحيح الجامع الصغير زيادة كاني دا هاتوو بيشوا ترمزي أبو داود لصحيح كياناو لزنجيري صحيح كان دا وارد بو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فرا من الزحف. واتاب يا غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يكبرد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أو أخوي قولي لي خوش دبي أقر لا ربون وجدا رايكر دبي لا صحيح كيف يشوى ترمزي دا رحمتي خواه لي بيو لا صحيح ترغيب وترهيب دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. واتبي عمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقدوينان خواردن بلي الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة خواهی گورو پروردگار لتاوانکانی لو پیشی خوش دبه. پیشو ابو داود و ابن ماجه و ترمیزی رحمتی خواهین لبه گرابیانتو و لا صحیحی سننی ابی داود دا هاتو. عن ابی هریره رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اذا امن الامام فامنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمة إخوائي اللي بيدلي في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر إمام قيشت آمين لن يجد أو إيوش بلين آمين، شنك أجر هركس كوتي آمين لقل آمين ملائكة دا يكبقرن خواي قوريلا تاوانا كاني لو بيشي خوش دبي. هر دو پیشوا امام بخاری و مسلم رحمتی خواهیان لیبه گرابیانتو. عن ابی هریره رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من شهد الجنازه حتى يصلي عليها فله قراط،
ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بيدلي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر كسيك آمادي مردويك بيت تاكو نيجي لسر دكري أواب قدر قراطيك چاكي بودنو سري، واغر آماده بيت تاكو بخاك دس بيردري أواب قدر دو قراط چاكي بودنو سري. وتيان اي بيغنبري خواه قراط چند دو چيا؟ فرموي بقدر دو كيوي گورا. پیشوا مسلم رحمتي خويلي بي كراويتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کسيك رمضان بروجو بي و ایمانی پیه بیتو با تمای پاداشت بیت او خواهی گوره لطاوانکانی لو پیشی خوش دبی. هر دو پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواهین لبی گراویانتو. عن ابی سعید رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أبي سعيد رضا ورحمتي خواهي لبيدالي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر كسيك يقرج لبيناوي خواهي قوردا بروجوبه إلا وكو خواهي قورا لپاداشتي أو رجدا حفتا پايز واتدكات حفتا سال لآقري دوزاخ دوري دخاتو. هر دو پيشوا بخاري ومسلم رحمتي خواهي لبيدالي قراويانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر كسيك يقرج لپناوي خواهي قورده بروجوبه خواهي قورده لبيني او آگرده خندقك چالك درزدك بقدر بيني آسمانو زوي. ام فرموده يا صحيحة كبيشوا ترمزي رحمتي خويلي بجراوية يوو لا صحيح ترغيب وترهيب داهاتوو لزنجيري صحيح كان. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أبي أيوب أنصاري رضا ورحمتي خويلي بدلي پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسیک مانگی رمضان بر روجو بید و شش روجی جل شوال بر روجو بید و کو اووای که همو سالک بر روجو بید. پیشا مسلم رحمتی خویلی بی گراویتی. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: صوم ثلاثة ايام من كل شهر صوم الدهر كله. لعبد الله كري عمري كري عاص رضا ورحمتي خواي لي بيدلي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي روجوي سي روج لهمو مانجيك دا وكو همو صالك بروجو بيد وهايا. هردو بيشوا بخاري ومسلم رحمتي خوايان لي بي قراويانتو. عن قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. قتادة رضا ورحمتي إخوائي لبيدلي برسيار كلالة بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم درباري روجوي روجي عرفة فرموي قناهي صاليكي پيش خوي وصاليكي پاش خوي دسريتو. پيشا مسلم رضا ورحمتي إخوائي لبيدلي قراويتيو. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أبي قتادة رضا ورحمتي خويلي بيدلي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي روجوي روجي عاشوراء
گمانم وایە کە خوای گەورە بیکاتە کەفارەتی ساڵی پێشووی پێشا مسلم رحمتی خوای لێ بێ گێڕاوێتەوە. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار. أبو هريرة رضي الله رحمته خويلة بيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي سرداني كردني بيوجنك يان هجارك بمبستی یارمتی دانیان لبر خوای گوره وکو او کسوایه که لپیناوی خوای گوره دا جیهاد دکا یان وکو او کسی که بشو شو نیش دکاتو بروش بروشو دا بی وحایا. پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواین لبی گراویانتو. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالا جاریتین حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. أنس كر مالك رضا ورحمتي خواي لبيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر كسيك دو كش بخيو بكاو پر ورديكي باشيان بكا تاب بيدگن لروجي قامد منو أو آوين پنجي مباركي بيكوا نساندبو. پیشا مسلم رضا ورحمتي خواي لبيد جراويتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي پیاوك برقائق دا درويشت دركيكي لسر رقا كبينيو لايبرد خواهی گورس پاسی کرد ولی خوش بو. هر دو پیشوا بخاری مسلم رحمتی خواهین لبه یرا بیانتا.

الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

هذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا

إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً.

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل

أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟

ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب

كبيرة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداً.

كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً.

حظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما

أذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.

قامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا صدق الله العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Delailin Nur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melaikatehu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Lebbeyk. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemi'il ehvali vel afat. وتقضينا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفركدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار. وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَالْتُفْ بِنَا يَا إِلَهَنَا بِكُلِّ صَلَاةٍ مِّنْهَا. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخير خلقك وأحب الخلق إليك عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي الذي ختمت به الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنما بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وعروس

سيد الركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلق أجمعين حامل اللواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى.

والقلم ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتحقق بأعلى رتب العبودية والمتخلق.

وسلم تسليما كثيرا كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون في كل طرفة عين

ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية ومنبع الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة.

وإليه وصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله.

الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك، آمن خوفي وأكن عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكلي وحزني إليك مني، وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي.

سنتك والاستقامة على الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز

الحديقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة

في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. فاجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة

صاحب الحظ والكوثر والشفاعة في يوم الحشر سيد سادات الملك والبشر حجة الحق على

الراحمين بحق فرقانك الكريم وبحرمة حبيبك الأكرم وبحق أسمائك الحسنى وبحرمة اسمك الأعظم احفظني واحفظ إخوتي من

يا خير الحافظين آمين. والحمد لله رب العالمين. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه.

أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا غياث المستغيثين أغثنا يا مغيث أغثنا

من العرش العظيم من الرحمن الرحيم صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله.

على من جاءت بدعوته الشجر ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وسبح في كفيه الحصاة والمدر وأنطق الله له الضب والظبي والذئب والجزع والذراع والجمل والجبل والحجر والشجر سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله.

0: ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدار صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقر دني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كذبه.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان دو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشو بردوام لي خوش بو مهربانا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنو زور یا دی خواب کنو نبی خوا زور بینه
1: صدق الله العظیم
2: عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لپیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم دیارت و کفر میتی. هر کسی اگر روز جدا صجاد، ام ذکر بکات، قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. او وکوای دگر دنی آزاد کرد بی. و خوای پروردگار 100 حسنات و چاکی بود نوسی و 100 گناه و تاوانشی لی دسرت و او رجش بهوی او ذکر و خوای پروردگار تا ایواره لشیطان دی پارزه ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر بی لم ذکر الا کسیک زیادر لو او ذکری کرد بید

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

ظلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا عزيزان وخشبستان هركبون أشتي فروردقاتان لبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا خزمتي سورتي مباركي النمل دين دعي أوي فروردقار باسي مصير وأنجامي بباوراني كرتك رجي رستاخيزو دعي چون لدو زغدا سزا أدرين كسيش فريان ناكويتو بهانايان ونايت أو كاتا أفرمي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم تو أي محمد بدل نيايوا للآن ذاتك زور زور داناي زور زور زاناوا قرآن بودي قرآن لذاتك زور داناي زور زاناوا ورقري رغم دباسي دابازيني سروش وحي من بوكا بودلي بيغمري نازار من عليه الصلاة والسلام أبينين لزور جيكادا لقرآن بيروز كاتباسي توراتكا يخوباسي إنجيلكا يخوباسي قرآنكا حكمت لقل قرآن لقل توراتا لقل إنجيلا كوكاتوا يخو لزور جيكادا حكمة علم مروفكان أجر بولين يمكن سبارد با زانايي ودانايان أتواني بيان كينا شوار بول بولي يكبيان كسي نزاني ك نزانا انجا ندانشا يعني نحكمتي هي نعلمي هي كسي دوميان زانايا بلام دانانيا زانستكي زور زوري كو كردو توا لهمو بواركان جاندا قسي هي اتواني قصبكا بلام سيركي دانانيا نازاني لچكا تكا قصبكا نازاني چون اقصاني لچساتو وقتكا لچشوينكا جيوزيبكا كواتا دانانا بو بهمو كورو كومالك نعشا حتشن او همو علمي بيبو بلام چوك دانانا بو كي شي دروسا كرزان سكبو ببلا بسر يو كسي واش من هي زور دانايا بلام زانانية زانانية اوش كي شي چوارا من اوه كي گرنگا بو كسي بانخواز بو كسي بروادار بو كسي عقل اوه هول بدا هم زانابتو هم دانابي زانا او کسی زانستی که کرد و زانستی که لایه بلام دانایی چسبندنی او زانسته لسر واقعه کسی قرآنی لبره شارزای معنی کانی قرآنه همو آیت کان بو شروفه که بلام نازنه لکیا جیب جیب که لچه شوینه که لچه ساته که لگل کیه ده چون بی چسبینه لواقعه ده اما نازنه بوی زوجر کشه دروسه که لبری اوی که واقعك بقوري واقع تيك دا هرچن آيات كان هنا توا بلق قرآن كان هنا توا بلان واقع شويني واقع شويني خوش بستان دو جور داناي من هي حكمت حكمت بشي كان او پندانية كبوتا قشگير همو جيهان باوريان فيتي كواتا جور پندك مانية كبيوتر داناي پندي پشينان يكميان قطعية حلق بولناكا دو لهمو جهانه وكو يقوايا إيسا بورمونكا تالي پتي درو كرتا كرد بيلي فارز بيلي عرب بيلي مسلمان بيلي نامسلمان بيلي أمريكيك بيلي أوروبيك بيلي آسيويك بيلي أفريقيك بيلي هر كس بيلي چرنگيكي هبه چي آيديايكي هبه چي بورو بوچنكي أقصراسا هلا قبولناكا پتي درو كرتا بادرش خانيش بي هر كرتا پتاكا زو بچره ياخو بودونا چن ها نمونه دی که هیه که یعنی بوتا پندی گلان هرچن پندگه کردی بی بلان پندی گلان هرچن پندگه المانی بی بلان هرچیه یعنی معناکی لهمو گلی که هیه علیه بودونا اگر جن لمالی شوکیه دلی خوش بی بکول برد اجیره سری که جن لقل ميردي عضلي خوش بيتو ميردي خوش بيتو عسو دبي لقل قاع تر هزب ما نويتي ناكا أما يتر حقي بسروني وجنو كردا فارسا تركا يعني أما يحسايكا أما نكواتا يكم قطعية دوم بشجيرة همو جهان قريتوا سيم تشسباو ناقوري باتي كرو درو كورتا تواو تا روج قيامت شبر دواما شرعي درو زو أكو جيتوا بوشي وازا يعني دسكاري ناكري ناتو عند دسكاري بكي أوا بيوتري حكمت حكمتيش إنجا معناي كي دوميان أويا كتشونيتي تشسبان دني بنما جوانا كان في القرآن به التوراة به إنجيل به قسيكي بيشينان به قسيكي زانستي به يعني قرآن بمعنى الله توراة بمعنى الله إنجيل بمعنى الله وابك أمكاربك بلام چون بيكين چون بيشسبينين لچساتيكا لچشوينكا لقلكيا أما بيوسي بحكمته بوية پروردگار فرميشي تو قرآن اللان ذاتكي زور داناي زور زانا ورغتوا كاوتو قران ليوان لي ولا حكمته لعلما تو شبي حكيم بيتو ابي عليم جبي ناكري كان فرا مشكله صفصافي ابي ديكير ان جادوا يوا نموني ورغتني سروش وحي مان بوينا توك بيش قران هبو بيغمراني ديكا كسروش وحيا ورغتو لان پروردگاروا باسي بينش بيغمر مان بوكا عليه الصلاه والسلام يا كميان موسى بيغمرا عليه الصلاة والسلام إجابة بيغمرة فرمي خواي قورا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي أي محمد يادي أو سات واختبك كموسى لقل خيزانك يعني لقل مالو ناليا طبعا موسى كاتي لمصر شو دروا برو مدين روي إن جادواي أولا مالي بياو باشكايتر شعيب ياخو شعيب نيا خلافي لسرة مرزني شعيب يغمر بي عليه الصلاة والسلام أو كاتا شواني بو كردنو كشي كان بو بهاو سري أم موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام كيشتا نبوتا بيغمر دواي أولا دصالك التواوكاو إن جا شوقي ولات خاك جزيدي باو بابيران ليدا يعني ترتا مزروي بودي داري خاكو وطني ايوه بقررتوا حتشان ماوي كي بسر چوا احتمالك بقررتوا وكجري بجيري بلا مسلكي عشقي خاكو وطن آل الدليو ايوه بقررتوا بمصر او كاتا مالو ناليكو كاتو برو مصر الروا بلا لدشتا لدشتيكا اما شوا زنيكي تاريكا سر ماو صوليكي زستانا خيزانو مالو ناليان لقلايا برسيانا سرمایانا تاریکیشا چاو چاو نبینی و کردواریالی ریشیان ون کردوا لرده ها لدوروا لسر تپول کیک سرکا رونا کیک ابینی آگری کبینی زور دلی خوشه بی اینجا اوانی که لجیانی هم واقعا نبینی و هست با تامی بینینی آگر ناکن و تایبتی برو سری کردواری خوان بکا یعنی قاچخ خکان اوانی خیلی که قاچخ چی بون بونمونه لشاخ خکانا يعني بدجي يعني حكومات بنهاني قاچاخيانا كرت بلام سيركي سر موصولك بفر باريوا يعني سرمايانا كزنابين همو چلاي كجاواتوا بلام سيركي لدوروا اقري كبيني تلبرسيتي اروا احتمال دوج مكيشي بي بلام هر اللي بابروم باشترا بلكو اللي هوالك دسم كيب زان برو كيب روم ياخو تي كناني كم دسكوي ياخو كمي خوم قرم كموا كاتي بيجمرغاتي بيجمرغا او حالتان زوزو بسراتو اوان لما اعتزيات ارتياغن تامي اما اعتاكن كسيكا غير سرماي بيتو لجيكا بيرريون كرد بيتو برسيتي بوية كاتي لدورة واقري كبيني هاناي قوبا بلكو هوالك ريبشان دريك رين مايي قور بقري ياخو يعني خوي قرم كاتو ياخو تيكناني كي دسكرين انجا اوش بخيزانا كيالي بمالو منالي اللي افرمي لأهلي هي أفرمي قال لأهله يعني بخيزانة كيود أهل لدى خيزانة مالونا الهرهموي أقريتوا بشيوازي كي كو يعني كو قسيان لغلاكا جمع إني آنست نارا آنست هندي مفسد أفرمي يعني أبصرت ورأيت ننا بينينك كأميدي في بيبخشي لأنس وهاتوا لأنس وهاتوا لزمان عربية بينين چنها وشي ببكارهن راوا يسابون من الله چي الله رأى يعني بيني رأى يعني بيني نظره نا سيري كرت اما جوازه سير كرن جوازه لقل بينينا ان جادوايا وسركي شزره يعني بتوريو سيركا ها ناو تشاوي جرجكا بتوريو سيركا بينا اوتري نظره بينا اوتري راء بينا اوتري ابصره اي تشي بيوتري شزره بيوتري يا خو اگر تشاوي بدات سرشتيكو با تيري سيري بكا وكبلي واقي ورما بها او بتركيز لسير بكالتي علي حدقه حدقه حدقي تشاوي بكاري انا بو سير كردني او شتا هو بيوتري حدقه ان جا سيريكا ياخو ب تنيشتي تشاو سيري بكا اها اواكا علي اللحظه بملاولاي تشاو سيري اشتكان بكا راسه وخو سيرينكا بملاولا سيريكا علي اللحظه علي اللحظه اترى ما انا لستواجه كيزون انا ستشيا انا سبينينكا كاوميد بيبخشي لدرو اگری کی بیلی و دلی خوش بو دلی خوش بو او کاتل جیاتی وی بلی را ما یسعده و یؤمله نا نا نا افرمی چی افرمی انسا یعنی بینی اگری کی بینی و اگری دلی خوش کرد امید کی پی بخشی انی انست نارا ساتیکم منها بخبر او اتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون افرمي هوالك تان بوينم هوالك تان بوينم لا يتي دي كافر مي او اجد على النار هدى ري بشان دريك يا خو كسيك رين بشان دا يعني ريجيك بدوز مو اگر كسيك جلوين بي للريجي روناكي اگر كوا الريجي خون بدوز مو بزان برو كيو برون ريمان ون كردوها او اجد على النار هدى يا خو چي يا خو قرمش عليكي يعني قش یا خوص الكبزوتي كي قش يعني دارك اگري كي پيويا اگشيتوا او ناوروناك كاتوا سالكبزوتي قشي پيوتري يا خو مشعل قرى مشعل كي قشي پيوتري يعني بوتان بينم لبروي هم خوتان قرم كنو لعلكم تصطلون تصطلون يعني چي خو قرم كردنويا كواتا سرمان بو كواتا سرمان بو لعلكم تصطلون بلام افرمي فلما جاءها هر اون گشت لای اگرکا سرکا ما اگر زور جواز لای اگری دنیا اما اگر نیا اما رونا کیا یا سرکی درختی که للای راسی دولا کوه او درخته للای راسی دولا کوه باشا او درخته که بتا پولکی کوه لجه که که پیتری وادی مقدس دولی پیروز لناو دولا که لتنشتیا لای راسی و تپول کی کی وسره تپول کو زره کی اگره کی بینی و بلهم اگره کی لشو دریت ل درخته کو دری اما سیده براسی درخته کو اگری لی بیتو نا اگره کا درخته کا سوتینه نا تری درخته کش اگره کا کو جنته ما چی براسی انجا او ناوی هم رونا کد و تو بو اچت ناو رونا کی کا اچت ناو او اگری کا ل روالتا و کو اگره بلهم حقیقتا چی نور لحقيقة روناكية أو ناوي هرهمو روناك كردو توا هرشي توا سركا جوي لدنجي كي زلالة بيت دنجي زور زور بتام دنجي زور خوش چشي لي ورقري جوي لچية سركا لو كاتيا خواي قورا قصيلة قلاكا أفرمي چي أفرمي أمبورك ما في النار ومن حولها او کسیل نو آگرکه پیروز کراو اوانش لچوار دوری آگرکان اوانش پیروز کراو جهانه مفصل فرمویانه اوی لنو آگرکه بو خدا بو یا خو روناکی خدا بو اما راز نیه اما راز نیه لرده فرمی بوری که یعنی پیروز کراو یعنی پیروز نبو ذاتی که دیگه پیروزی کردو که وقتا خدای گوره او کسیل

گوسانك فردا أويش جوسانك فردا هر أو نجوسانك فردا أبيت طول مارك بخيراي أجولتوا بخيراي أجولتوا إجا فرمي قرآن لغدا فرمي وألقي عصاك فلما رآه تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب سبحان الله كاتي قوشانك يبيني ألريت وو وتتول مار باشا وتتول مار أفرمي بخيراي أجولي سور ترسا موسى بيغمر ترسا هلا دراي كرت إنجا لا شينا كردوا دو جور ترسمان هي راكدن من هي جاري كان كراكي هليت جاجل لا كي تو تشوكالي دجمنكم دور كوتو تولمن يتر تاورز غارم بو لا كي تول برو دنيابي بلام جاري كان لا نا كي تو تشوك هر ترس لا قلا بر دوام بي ازاني هر بدوا توي باشا ان جا موسى بيغمرش عليه الصلاه والسلام اردا كغوشان كيف رادا أبي بتول مارك ولا بردميا أجولته وأترسي براسي بيهلته ولم يعقب لهناك توا سيردواناكا خوي جورا فرمتي يا موسى أقبل موسى بقرروا بقرب وترسي إني لا يخاف لدي المرسلون لا يمن نرى وكاني من رسول كاني من بيغمراني من لا يمن نابي بترسم لا يأتي دي كافر ماشي إنك من الآمنين تواو تو أمانة دور قلتوا نابي بترسي من أمانة بي بخشيوي من آرامين بي بخشيوي إتر ترسي چي بويا إنجا دوايوا أقرأتوا خداي قوركاتي لردا بي فرمي بي غمرانو نرواني من بهشيوازك لاي من الناترسن لردا هني مفسدة فرمون موسى بي غمر بيري خوي كردوا فرموي أي باشا من چون نترسم من تاوانك وانجام معه كاتي لمصر أبوم كسيكي لقومكي من شريك اللي قلدو جمنا كاني منا أو كاتا فالم بيونا مستيكم لدا كوت يأتر مرد بسر منا ساغ بيوا أو قناهيك وظلم لخوم كردوا بويا لردا ترسيكي لاني شك خواي قورا سزايبا جا بويا قرآن فرميكي خواي قورا لم سورتا فرميكي إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم أفرمي تنها أو كسانين بي كستميان كردو بلعم كستميان كرت إنجا دواي أو دواي خرابة كاريكان تشاكيان كرت تشاككي أبيت هو كاري سرينوي خرابكي إن الحسنات يذهبنا تشي السيئات أفرمي تشاككان خرابكان أسرنو لا نبن حربون يانا منين تو تصوركي دفتري أعمال تقريت بدسوا رجي قيامت أتوي سيري كردو كان بكي دلنيات كلا دنيا دا هني كردوي خرابة هبوه كسيري دفتري أعمال تقي سيري كردو خرابة كان تدانية الله أكبر يا من دلنيام خواي قرشتي لبرناتشتو فريشتا كان هلا ناكن حرچيم كردوها هميا نسيوا بو أو كرد خراباني مني تدانية أو كردو خرابانا بو نان بينم بيو فرمي أو كاتا إن الحسنات يذهبنا السيئات بيرد دي چاکه کت کردوایا و بله او چاکه بوه کاری اوی که خرابه کت بسره توا لدفتری اعمال تا ایتربونی نامینه الله اکبر یذهبنا هر لعبه نایلم السیئات جالی رشا فرمی چه الا من ظلم جگو کسانی کستم کن بلام اگر ستم یعن کرد او کاتا چاکه بکن لدوای خرابه کاری کانین فا اینی غفور الرحیم من زوز لی بردم زور زور بصوز مهربانم لقل يا الله أكبر إن جاء دعايا فرميتي وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وعمله إنهم كانوا قوما فاسقين بلقيه كم يعني بشاننا بلقيه قوشانا كيبو كياي بزويا ببمار بيشو بلقيه دي كيبية بشان با خواهی گوره پیه فرمه خود هاولا تخف هشتا گوچانکی مارو الریتو اجولو بخیرائی اروا کنها جان جان یعنی چی؟ یعنی طول مار کلبر چاونه بی جی مونون لزوانی عربیا هرکاتی کوبو یو معنی دا پوشینا جن جنوکا یعنی بوچی پیوتری جن لبرو دا پوش راو کورپا که لکس پیدای که هاتی کورپا
كلاسكي دايكياتي بيوتر الجنين شنك دا بشراوة مجنون أو كسيك عقلي دا بشراوة شيت عقلي دا بشراوة جنة بهشت هر كسي بجتنا و بهشت مستورة خوا ستري كردو حياي نبردو قنان كاني دا بشيوة جنة بمعنى باخة ك دارستانك باغيك شروبره هر كسي بجتنا و لدرو درناكوه يا خول لقوب وبكاني صلاكاني تيبون تيكل يقبون او بيوتر الجنة نك داري كروت لسي لقي هبيتو نانا او بيونا وتريتي جنة جا ميجن قلغان تودا بوشيلا دجمنا كات بيوتر ميجن بيوتر ميجن على كل جنها معنى دي كيشي هي انجا جان او تولا ماريه كالخيرايه لبرشاو نبي كأنها جان يعني تولا مارا بخيرايه روالا برشاو نبي باشا الهدا اخوي جورا فرمتي لبروي ترسيني لي رابي لقالو غوشانيا كادي بشيت لاي فرعون غوشانا كي دربينيت انجا غوشانا كي فربدا بيتا مار او كاتب ترسي كاوتا سرنا كرينا ابي راي بيني لسروي ترسيني لي ترسيني لي افرمي خذها ولا تخف تبي كرمت استوى ما ترسى ما ترسى بيقرا بدا استوى سنعيدها سيرتها الاولى سنعيدها سيرتها الاولى وكجراني ليكن ويكن وبوغوتان ميغرا بدستوا تو هشتا مارا بماري اغري بدستوا دسا بي بمارا كي اغري بدستوا كاتي اغري بدستوا سر كي بيتو جاري تري بيتو بشي بيتو بوغوتان تترسينا مني ليردا اخواي غوري كاتا تولا مارك چونك ناي بترسيني اي راي بيني وترسيني علي بلام كاتي موسى بيغمر جيت لاي فرعون دار السكيك كوبنوا بيشوي كخلق كوبكنوا هر فرعون دار السكيك وزير كان كوبونا توا حاشكي كوبا توا أو كاتا موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتي أو داوي بالقيليكا قوشانا كيف رادا أبيتا چي ألقى عصاه قوشانا كيف رادا فإذا هي ثعبان مبين أبيتا أجدهايك قورا تتصور بكا يكم جار بوبتو لمارك موسى هلات الرايكر إجا هاريكم جار أقر بوبايتا أجدهايك قورا لجيكي تشولوانيا كسيش فريعينا كوي اي چيه بو زياتر ترسا باشا بو ايو الرأي بني كم زاري بيت تولا ماري بلام كاتي اي خواي گوري اي فرعون دارو دسي بترسيني اي كاتا چي اي كاتا اجدهاي كي گورا بوي ثعبان ماري كي زبلاحي گوري باش خذها ولا تخف موساش اگريتاو او كاتا سدكا بيتاو گوچاني كي گوچانا كي جاراني انجا خواي گورا فرمي بلغي كي ديكش پيبشانم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء أفرمي دست بخرة بنا غلط كاتي دستيني تدرو ياخو دست هرخوي يتدرو تخرج بس بيايتي كي جوان يتدرو ببي اوي ساواري نخوشي بيو بي خلقو بزاني اما توشي بالاكي بوا قري بوا قلي بوا بالي بيو بي نانا روناكيكي دست زوزو جوان بي خلق غلطي بيناكم سكايتي بيناكم اها كساني كيكا دس بيان سبي وابوين خوشيك سركي زور جار دسان اشار نوا كنابي بشار نوا او توشي نخوش بوا چيبكا خود صلاتي خوي نبوا بلام هنده كز لوا چه بشيوازي كي دي كسيري دسان بكن بوي دسان اشار نوا يان هولادن علاجي خوان بكن نا اوانية تخرج بيضاء خوي يتدروا بس بيايتي كي زور جوان سر انسراكيش ايه تدرو من غير سوء ببيئة ويا سواري نخوشيو ناشرين وقيزوني بيو بيت هيتش شتكيوانية في تسع ايات افرمي دو بلغة نمانا لنو بلغي قورا لنو معزي قورا كبو فرعون قوم كيما ناردوا ايتر معزي كاني ديكا وكو كل باران وكو يعني بوقبون وكو خوين يعني اوه نو معزي قوران كخواي قورا بموسى بيغمري خلات كردو زياتر لو معزي شي بي خلات كردو بلام لرا تركيز كاتا چن نو معجزة أفرمتي إلى فرعون وقومي الله أكبر باشا لردا موسى بيغمر لفرعون الله توا كشي خواي قورا أي نيريب ولا أي فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى توبرو بلا فرعون أو زيادة لرادة استمي كردوا طغاطو يعني زيادة الروية زيادة الروية لا حول ولا قوة إلا بالله أركيكي زوز القرصة باشا لردا دوكي شهية
كشي كان أويه من زمانم تطلعك زمانم يعني أجيري لكاتي قصة كردنا زمان أجيري ولا ينطلق لساني أتسم برو بلاي أو كاتي قصة بكم زمان بجيري جوان بابتكاني بورون نكماوا باشا دو من كسك ملي كشتو حتشنا بحق كجراوا باشا شربوا أو استمكار بوا دارو دستي يعني فرعون بوا استمي كردوا لا يكي لقوم مكانيك من نجبر قريم ليا كردوا خو تایبتش نموسه بیکوچن بگذره کنم لعاب و ترمر دوا باشه بالام آوات رسم تو ولام لب کنم به پیا سی خوان بین بام کوچن اینجا دالتاشم پیب کن بوی یعنی لیر دا خم بتن هم کشک زمانم تطلاکاو گریه دو سیج کسی کنم لیکوشتون لبرم ولیر دا دواکا افرمی رب اشرح لی صدری خواه سنگم فراوان کن يعني كاتي الرومدان كاتي أبي سم كفرك أبي سم فرعون الله من خوايتهم من بروردقاري إيوان طلم تنبي إترنتوان مناقشان لغلابكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إيش كم بحسان كان مشي كيزور قرصي يا رب وحلل عقدة من لساني يفقه قولي جري سر زارم سر زمانم بكرو يا ربي لبرأوان لم تيبقن إنجا واجعل لي وزيرا من أهلي لذا معنايك ورتها هركاتي قازان جهكر حزبكي هاوريكت حزبكي براكت أويش همان قازان جبكا براوك سوكاري خو لبيرنتي هاوريكانا لبيرنتي هاوريتنغانا لبيرنتي موسى بيغمرش لردا حزكا بشك لو بيغمرايتي لو بلو بوستا قوريك لاني خواوا بيخلات كراوا هاروني برايشي بقريتها إنجا دانان بحقك كلاي كسكي ديكيتو أو حقت نبي دان بواني كزماني قريتي دايا ناتواني بشوازي كي جوان قصبك ودري بري بلام هاروني براي أفصح مني لسانا زول من روان بيشتره أتواني جوان قصبك داويش بكري أرمتي داري من باويش ملقلابي بكري بيغمر يا ربي خواهي قورا مجديرتي أفرمي أوتي تسؤلك يا موسى داواكت جيب زيكرا أو كاتا خواهي قورا وحي بوهر دوكان نري فرمي بهر دوكان وبرون بولاي فرعون بقسي نرم قسي لغلاب كان أغاتان ليبي فقول له قول اللينا خواهي قورا خوي أزاني كفرعون إيمان ناني بلاما فرمي لغلاوشا بنرمونياني قسي لغلاب كان بلكو إيمان بين بير بكاتو بيشترسي بلكو كبو أوانا خواهي قورا زانينا يعني بلاموكو درسي كي زورجوان بويما كالبان خوازي مانا نرمونيان بين كسي كشي تلاي هارون ورشيد زور بزماني كي زبر قسي لغلاكا أوش بيالة چي علي خواهي قورا كسي كي ناردوا لتو زاناترو عاقلترو باشتربو كموسايا بولای کسی کلمن خرابتر و استمکارتر و ظالمتر بو که فرعونه لگل وشا افرمه بنرمی قصه لگل بکن باشتو بو نبزبری قسم لگل آکی ابی بانخوازی بنرمی بی ابی بانخوازی بنرمی بی او کات ارونو بلام قرآن لیرده لم سورتا باسی داستانه کمان بو ناکات چون که لسورت دیکا بتیر و تسلی و که سورت قصص و سورت طهاو سورت کانی دیکا بتیر و تسلی باز کراوا اینجا فرمی چی؟ دوای او که موسا و هارون ابراهیم گشت نلای فرعون دارو دستکی بلگ کانیان پیبشانن فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن بلگ کان من زور رون و اشکرابون اینجا مبصره خویرونه واش لآکا لبرانبری شد ببینه حقائق ببینه راسکان ببینه مبصره ای تجعل الغیر یبصر او معنی شی تده خویرونه روناکیه بلغة كان هو رون ولا بران بربك حقيقة ببينه معجزة بوي خلقي من بينه حقتي بورون بيتوا بلام لقل وشا الاردا خواهي قرر باسي ومن بو كافر ميشي قالوا هذا سحر مبين وتان براسي ما جادو يكي زور قبره جادو يكي زور رون واشكراء مبين باشا بلغة كان جيك معجزة كان بلغة عقلي جبوب او حوار عقلية كموسى بيغمر عليه الصلاة والسلام لقل فرعون دارو دستيا انجامي ياوه لذلك ابو ما اندره كيوه
فرعون دارو زتكي صدى صد بوان دركوتوك موسى راسك هارون عليهما الصلاة والسلام راسك حقل سروة فرعون خوانية پروردگارنية الله بديهنرو خداو پروردگاري أم گردونية بلام لقلو شاع عنادیان كرب هذا كفريان كفري چي بو عناد جحود بو بو يخواي قورة فرمي چي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أفرمي استميانك لبرو استمكاربون حقيا قبول ناكر وعلوا لبرو خوان بقورة رزاني لموسى خر فرعون تا إيسا خلق عبادتي بوكرت كانتو خواي نعوذ بالله إيسا بلي خواني من كويليكم من بنديكم خوا الله منو موسى وكويقوين بندي أو الله جگاوش بکوی کیوشو نبین شویری او موسا بکوم او موسا هجاره که خوم گورم کردوا دوزی اومتوا منالکا دوزی اومتوا خوم بخیوم کردوا لجر دستی منا گوره بوا ایسا بلیم خوانی منجا شویری ویش بکوم اخر براسی من سخته زور سخته کسی که لپوست کابی پی بلی وازدو پوست بینا باشا بنا حق وره گرتوا وره شویری حق بکوا زور سخته براسی زور سخته بو کسی که گوره اگ بیه سلو که اولاد بیه دان به حالی خواه بنی بلا منالک دان به حالی خواه اینه مشکل نیه گنجک دان به حالی خواه اینه هاولاتی که ساده دان به حالی خواه اینه بلا هم کسی که گوره بو علوا خوی به گوره ازانی زور سخته دان به حالی خواه بنی اینجا فرمه دستیری انجامی استمکاران مفسیدان گندلکاران بکن خايك ورا فرمي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين مفسد كي مفسد زاني كي هركسك زياد لما في خوي ورقري هركس زياد لما في خوي ورقري أو مفسدة همو زياد ورقرتني استم كردن لخلقي ديكا همو زياد كردني كم كردن للايك ديكا سيري بكم دزي كسك دزا سروتو سوها ساماني خوي زيادكا بلام سروت و سامانی خوی زیاده که لسر حسابی که او کسی که دزیلیه کدوه سروت و سامانی اوی کم کرده کسی که اوی سره ببرد یعنی لنانوا و ساون سریان گرتوه یا خو لسهره سهره لیخوره سهره لیخوره ابینه بخیرهی کچه پیشی سهرکانی دیکه اگره بله اما ما فی خوی بزیاده ور گرت ما دم بزیاده ور گرت استمیله که کرد استمیلوانی دیکه ور کرد استمیلوانی دیکه کرد باشا اوان چیز گناهی کن کردوا ترافیک لایتا که خری که کجتا و توش به خیرائی چیتا بردمی سارکی گری تو روی تر او کجتا و لکاتی اوان یا خود سوره به ناتوانه بر روا سری که قطابی اک چای خوی کر کردو خری که خور نویه بلام قطابی که دیکه ایج نخوانه توا قوپی اک که یا خود واسطه اکا یا خود برتیل دا باشا لذا ما في خوي بزياده وركر شو ما في اويه او اويه كبكبت بلامناك درجت كدرجه لسر حسابي كي لسر حسابي قتابي كان دي كي شاي شور كردو هشتاي هنا بلا ام بواسطه هشتاي كي هنا ام ببرتيل هشتاي كي هنا ام بقوبيه هشتاي كي هنا استميله وكر انجا سيريكا بهمو شوازه هر شي گناه هي اتر فساد فساد عقديبه فساد عقيدة بونونا شريك بوخوا قرار دي أما فساد لبرشي ما فيك زياد أدي بيكك لخواي كما كيتوا خو خدا خوي ما في كم ناكرتوا بلام لديدي تودا كم يكيتوا ما في خدا أدي بيكك ديكا بخدا يحسابك فساد عقيدة فساد سياسي تزوير انتخاباتك دنگي خو زيادك كدنگي خو زياد كر لس حسابي كيه پرتکانی دیکه لسر سابی او ملتی دنیان با کسی دیکه آوا تو تزویره که همو زیاد رویه که بنا حق به کم کردنوی ما فی خلچیه وی او پیوتر فساد ایتر آبوری به اخلاقی به سیاسی به عقدی به کمالایتی به کمالایتی به اما همو انجامی کاری همو مفسدکانه که خواهی گوره کارکانیان پوچه لکاته و مفسدی خوش ناوی مفسدش قد سر ناکوه با لقناقه که بر روال سرکوه بلان انجامه که هر شکسته یا ربی خواه یارو یا ورمان بی بوی لجوانتر لپیامه که تیب کن یا رب العالمین
خوي لقناها كان من خوجمي رحم بزين دومر دو كان من بكي يا ربي بيام كان من بدسي راس بخلاط كي يا ربي لو كسان من مجري كبيام كان ينورقرن هاوارا كان بدنكي زلال وخوشوا ولن هاو مقرأ كتابية هاو مقرأ كتابية هاو مقرأ كتابية يا ربي شوين خوش كان من بي رحم بزين دومر دو كان من بكي قوم رعان هدايه بي آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

نانیو امبرو اوبرو پوزشو کره بخوا معاشکیو نانکیو مصيرو مستقبل مستقبلي چی مستقبل لولا لرنیه ام مستقبل اخو هالخلطان دنا اخو جوجان دنا مصابه جهش لولا دوای فتریک سی اسبسوار هاتن ریگرو قاطعو دز هاتن كاتي هاتنا مالتو نابين يم كابرا لبتانيا لم دشتيا بابي يكو دول خيوني عرشتو لولا فريان دا يمش سيكاسين بأمسي بشبو خمان برين شيطان هات شو من كل شيء داني كان وتي ورا لقال هاوريكتا اتفاق كان ام هاوريت هم بنير الخواردن تان بويميني لبازار كقرايو يكسر بيكو جن لجياتي وي يكي حصي برن حصوني يكبن لجياتي وي تو دبر ميل النود بري ده تنكر النود بري أبي ببيست أبي بسي أبي بتشيل أبي ببنجا ينعم الله أم خلك داما وجيلش هلا ليك عك توبرع جوري تو سروكي تو رمزي تو كردياتين بوكي بخواتو نبي متياتين با لا حول ولا قوة إلا بالله تو نبي متياتين أي عقيدة بيروا أوركوا دي بانجان كدوار ولا أبو بارا برو خواردن من بوبين لبازار برسي معنا هاي خوارد هرك وحسي خمار من تي باش أما اللي روا خليك كي فيلو طلاكن أويتر شيطان شو بن كل شيء وتي تو وناي خواردنك الجهر كي تباني جهر أم بنيت باكي روي بلام شيطانات جهر بخسري بيدا بهر دو كان أمرن أو وقت هرسي حصك بأخوته كزنا منه صح كصافة بيب أخوت هاي خوف كري كي باشا كإنسان دور بول أخوا وغافل بو أوه شيطان دي رازي نتو بود أي رازي نتو بود وكو مقابلاتي مطعمي خنا بردم دم تاوك قدام مقابلاتك يتر توا ريك زهر خات سري اي هنا لبردم عن دان يا كدان ايش كي على بشتو دس يا كريم كتر خنجر كده يكوجي بمر ابو خوت يلا سيح سالتون هي ابو خمان ابين بباشا وبين بدا صلاه دار وبين ب ملكي سرزوي لنا انا كاخو نهني جهراوي نتيجه كي مردنا اواني شمرن پیغمبر موسی دید چوار لاشه چوار جنازه لیو کوتونو سی بشالتون لیو کوتون لیو فرمی هکذا تفعل الدنيا بطلابها ان غفلوا عن الله وعن ذكره دنيا ولا قتاب يكان اكا كاتب اعقاب الاخوه دنيا ولا انسانك كاتب اعقاب للقران ولسنه للجي للحلال وحرام ام دينا بويا اعقام اللي بخوشو سكانم اتر انباس زور هلا غريو منش كات گرمو نامي ما دو تاكم لير اكتفاي بيكين عسا ولا علا بخمانا بتشينوا كغلط ما كريك يا كوتي غلطي اتر بلا ممنون تم لا دست ما تاكم بلا سباس تاكم خويت وكدا فرياد رسول يعني شان درم بس نيال سلام غلطه بر دوام نبوم بس نيال سلام غلطه نمردم بس نيال سلام غلطه كشف نبوم حيام بتشو ابرم بتشي والله ابي دس يو كسانه ماشكي والله ابي سري يو كسانه ماشكي والله ابي دعاء خير يا مبكي يا احمد يكوري حنبل كاتك لزندانه كابراي شي دس علي احمد من زياد لبيز جار لسرد زيتي أجيريم تعذيب أدريم إهانة أكريم أشكن جا أدريم دواي عقوبكم طاوكم درج مواتم وسرد زيكم وازناينم كلا سر باطلم لسر بوشلم لسر حقنيم لسر دروم أزاني كابرا ما مهمة المهمة إنسان كغلط وداني بيها بني أمش مهمة أحمد ولا سر حقي أحمد نخلطي باش قزبي توا والله كرك إمامي أحمد عبد الله فرمي حتى أورجي باوكم وفاتكر لدواي همون يجدوا عي خيري بو أود زاكر ايدو بسبب هدايتهم بو بسبب ثبات خراغريم بو بسبب نجاتي منو امته اسلام شن مهم اخوشه استكانم داوب كن لخواي غير عاقبت من بخير بجري حياه حرمت ما بارزرا وبكا سربرز وسرفرازي بر درگاي خوي من بكا يا ربي خويا رحم حال ما بكي يا ربي خويا رحم عليك برحمي خوت يا ربي خويا استقامه ثبات من في عطا بكي يا ربي خويا لو كسانبين كهلو بلمان هيدان بهلو بلكان من بلين وكباوك آدب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ربي إخوائي عاقبت من بخير بجري عاقبتي دايك باوك من بخير بجري عاقبتي بيرو اختيارك من بخير بجري حياة حرمت من بارز راو بكي حياة حرمتي خشكان دايك من زيادة رزور تربكي يا الله إخوائي أمن وآساج برقرارك لشار وخاكولات اجتمان من يا ربي إخوائي كردستان من ببارزي لظلم استم لنا حقنا عدالتي لفتنا وآشوب وآجاوا لا نخوشكانو لنا خوشكان يا الله خوايا يا ربي خوايا أمولات بباريزي يا ربي خوايا أمن آساج برقرار كي بخاطر قوري وعظمتي خود يا الله خوايا بتاقي كرنو تاقي ما أنك توكل طاقتو توانا من يا ربنا بخاطر قوري وعظمتي خود لماني قبل بكي يا الله خوايا دعاك من يقبل

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه رکو پیکیو سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي چاكترين نويج لاي خوا نويجي بياني روجي هينيا وكمل يعني جماعات بك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت النداء فأجب داعي الله. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي اگر گود لبانگ بو بدن بانگ داری خواوا بچو. پیشوا طبرانی لکعبی بنی عجزوا خوان لرازی بی گرابیتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: المؤذن یغفر له مد صوته و اجره مثل اجر من صلى معه. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی بانگدر به اندازه رویشتنی دنگکی داوای لخوشبونی بوده کری و پاداشتی وکو پاداشتی اوانه کنویجی لگل داده کن. فرموده که صحیحه پیشوا طبرانی لابی امامو خویل رازی به گراویتیو. عن ابی رافع رضی الله عنه قال: كان اذا يسمع المؤذن قال مثل ما يقول حتى اذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم جويل بانقدر بو بوشي ويدا فرميك بانقدر ديود تا قيشتا حي على الصلاة حي على الفلاح فرموي لا حول ولا قوة إلا بالله. فرموديكي صحيحة بيشوا أحمد ابن السني دارمي جرابيانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد السفر فليقل لمن يخلفه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واتى بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر يكي ويستي سفر بك بابلي بوك ساني بجيان ديلي أمانتي خواب أو خوايك أمانت بزايا نادا. واتى نايفوتيني. فرموديكي صحيحة بيشواء بن السني رواياتي كردوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي واتا عايشي داكي باورداران خويل رازيبي لبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دقيرت وكفرميتي سيشت سوينديان لسردخوم كسيك لإسلام دا بشي هي لاي خوا وكو أو كسانية كبشينية بشكاني إسلاميش سيانا نويجو روجو زكاة. خواش لدنيا دا ببيت دوستو بشتيواني بنديق لقيامت دا أو بنديا نادا تباليكي كتر غيري خوي. هر كسيكيش لدنيا دا كوماليكي خوش بوي خوا لقيامت دا لقل أوان دا دايداني. بيشوا أحمد بإسنادك جيد جراويته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. لأبي درداء ورضا ورحمتي خويلي بي دجرته كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هر دو کسی لپیناوی خواه دا لپجدمله یکتیان خوشویست اوین لای خواه خوشویست را که خوشویست یکی زیاتر بوا لبر خواه گوره بوها ولکی. پیشوا طبرانی با اسناد یکی جیدو بهیز گراویتی و رحمتی خواه لیبه.

0: من أحد، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي با پیاوك و آفرتك بتنها نبن لشويني چولدا مگر محرمي كان لقل دابه. پیشو بخاري رحمتي خوالي به گراويت يوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. واتبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي با هج باورداري كي بياو بيزاري لبرامبر هاوسري در نبري چونك اگر هرسو كوتي كي ناريكي نواند او هرسو كوتي تري هيا كپسندو ريكا. پیشوا مسلم رحمتي خوالي بگراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي بي خوش بي خلق ببيو بوي راوستن بابو خوي جيغاي خوي خوش بكا لناو دوزغدا. بشوى أبو داود جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. واتا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هاتو چوي خزمانو قياندني سلي رحم بو كسان ناوتري كسر بسر هاتو چو دكنو بدستوام سردان دكن. بلکو خزم دوست او کسیا که بردوام ها توچوی خزمانی دکا کاتک اوان دی بچرنن. پیشوا ابو داود رحمتی خوایلی به گراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله عز وجل: یا ابن آدم اکفنی اول النهار باربع رکعات اکفك بهن آخر يومك. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمه که خواه گورو پر وردگار فرمویتی ای آدمی زاد تو لسرتای روش ده چار رکعت نویجم با بکا که من بس نویجی بیانی و سنتی پیش بیانیه منش لا شرکو تای او روشا دت پاریزم. پیشو احمد با سنده کی صحیح یه راویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پر وردگار فرمويتي آدمي ذات بجنودان بالرشگار آزارم دده چون که من خوم زمانم همو کارو بارکان با دستی خومو هر خوشم شو روش آلو گور پیدکم. پیش ها بخاری و مسلم رحمتی خواین لبه گراویانتوا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من كانت له انثى فلم يهنها ولم يؤثر عليها ولده ادخله الله الجنة. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هر كسيك چكي هبو زينده بچالي نكردو ظلم استمي لي نكردو كراكي بغورتر داننا واتا قيمتو سنگي بسر دا نشکاندوا او خواي غورا دي خاتا بهشتوا. فرموده اكي متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دفرمه لخواه گوره بترسنو دادگری بکن لنیوان منالکان تانده. فرموده اکی متفق علیه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم او تضع. واتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی اگر ترمیکتان بلا دا تی پری اواهل سن تا تی پرده بی یان دادن ری. پیشو ابو داود یراویتیو.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. واتبي عمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: هر کس يتكابو برايكي بكاتو اويش دياريكي لبرانبر او تكايدا پیشکش بكا اواچو تبر درگاهی گورا لدرگاه کانی سو خواردن. پیشوا ابو داود رحمتی خواهی لیبه گراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقت رحمتي غضبي. واتبي عمري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پروردگار فرمويتي: بخشن ديم لپیش توربونم دايا. پیشوا مسلم گراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوج جذام ابنته خنساء وهي كارهة فأتت خنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها أي فسخها. واتا جزام خنساي كشي بزور بشودا خنساش هات خزمت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عرض حالي خوي باسكر بيغمبري خواش صلى الله عليه وسلم نكاحكي هلوشان دوا فرموديكي متفق عليه. قال ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. واتا لا ابن عمر ورزاو رحمتي خوان لبي ديرته كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم جنب جني قدغ كردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعي احدكم الى الوليمه فلياتها. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي: اگر کس یک تان بانگهشتی زماوند کرا او بابچه. پیشوا بخاری و مسلم گراویانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. واتفی غنبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمویتی: نفرین لعنتی خواه لو کسبه کما رب جاش دکاتو لوش بوی حلال دکا. بيشوا أبو داود يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. واتا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: کسی سردانی نخوشی بکاتو نخوشک اجلی نهات بی حود جار او دعای لسن نخوشک بکا او خوای گور شیفای بودنی ریو چاک دبیتو. امش دعاکی کده فرمی: اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. پیشو ابو داود یراویتیو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، آمين. برزان خوش شویستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. و من بخوش حال زانین که تو آنی من جاری کتر بین و خزمت و عزیز و خوش شویست لبرنامه و شرح و رابی کتیب ادبی مفردی امام بخاری رحمت خواهی لیبه لخزمت و فرمودانی پیغمبری خواهی علیه صلاة و السلام کفیلی هرس و کوت و ادب و آکار جوانی جوان ما نکن و آنی هشتاو چوارین گیشین فرمودی هش سو سی و سی و کل برنامه پیشو اما جمعان پی کرد که ام فرمودانه باسی بابتی ناون پیغمبری خو علیه صلاة و نام گرنجی تایبتی بناو داو ام فرموده هش سو سی و سی و هش سو سی و چوار که دو فرموده صحیح باسی ناوی افلح و چن ناوی چی تره او ناوانی که یک پارچه بلین خیر و برکتن بلام باش نین لروی معناو بوچی باش نین اسا باسی که جابر رزای خویلی بفرمه پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم این عشتو نهیت امتی ان شاء الله ان یسمی احدکم برکتا و نافعا و افلحا اگر بلی برکتی شربی ولا ادری قال رافع ام لا یقال ها هنا برکه فیقال لیس ها هنا فقبض النبی صلی الله علیه و سلم ولم ینه عنه. جابر فرمی پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم فرمی اگر خو تمنی باقی کردم دیار ملک و تایید همنا فرمیتی افرمی ریگری کم لأمت کم که منالکان یا ناو بنن برکت نافع افلح لبعض الروایات علینا بوتی رافع بو علی بو چی یعنی و علی لبروی کلی برسی و که برکت لیوی یا داد برکت لیوی اگر برکت نهی جن بیا پی بو هر دو چانشی علی برکت لیرنیه یا خراپ بلی برکت لیرنیه بو یا پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم پی خوش نبو یعنی بو نمونه ناو کوای پرسیار لیه کنالین فلانا کس لویه امل لویه علی ایره بی امله بی امل بی خرابه. طبعا او لای جمهور علماء لای زربی زانا کان اما پی اوتری نهی تنزیهی یعنی حرام نیه کسی ناوکی وانا بلا خوی بپارزی لوا یا ابی او کاتا اگر پرسیاری اندی کردی بوی علتی نهی کنبی اگر اوتی ان نافع لویه ملی نافع لیرنیه ملی کاک نافع لیرنیه او کاتا بو اوی که کاکا که لگلا به ما بس بیک شخص یک بینک ما بست بی برکت و ایشکا بی فرموده دواتریش من هش سو سی و چوار همان جابره فرمه رضای خویلی بی اراد النبی صلی اللہ علیه وسلم ان ینها ان یسمی بیعلا و ببرکت و نافع و یسار و افلح و نحو ذالی ثم سکت بعد عنها ولم یقن شیئن فرمه پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم ویستی اما بکات که بلنا يعلى وبركة نافع ويسار وأفلح لمن على كان تان منن بويك علتك أي شيء ولا حديث كيترة نو كسي بلي ويعلى ليه برزو بلندي هي ليه بلي برزي معنيها يا برزيني ليه بلا ما فرمي في غمر عليه الصلاة والسلام أو بريارين دعوة كاتب أو ناوانا دروس تبوي بابك يدوات المان في عليه يعني لما سلينا وما في معنى لي بري زكانم من ناو زور حساس انسان به زور وریای ناوی من علکانی به زور گرنجی په ابدا زور اگای له معنا کی به فرموده هر 135 ناو کی با کین سرا باب یا باب رباح ناوی رباح الربح رباح قازان جو اوانا فرمی عبد الله کری عباس رضی الله خواله به فرمی عمر کری خطاب جرام ولما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناديت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فرمي وكاتب بيغمر عليه الصلاة والسلام دور كوت ولا خزانة كاني كالجوين تريش عباس ما انكرو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لتمني مبارك يا بتاي بتي تمني دصالي كوتايل مدينة خزانة كاني زوربون زور بي زوري شان بفرماني إخوة قلب لين همو يعني شهر تواوق سكا وای گورا فرمانی پیکرو لو کو تای تمنه او خزانه نه بین لکور کوملک حکمت و دانایی که خوای گورا خو ما بستی بو روج خزانه کانی پیغمبر علی صلی الله و سلام توره یکن پیغمبر خو بر یاره دا مال وجب یلک اوت مان وا سنت انسان لکاتی چه شو مشکله افرد در نکری له مال چون که افرد در کردن جوانیه او پیاو له هر شو نه کالو سر جادیش خو چه شی نه بس افرد یک در کری له مال چی کا جا عمر فرمی من چوم خراب زانی چکه دنگو باسه که وابلا و که گویا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم خیزانه کانی طلاق دابه
شا گەوری عمەریش حەفسەیە خێزانی پێغەمبەر علی سەڵا سەلام ڕزای خوا لە عمر و لە حەفسە و لە هەموو هاوڵان ئەفەرمێ من ڕەباحم بینی فەئیدا ئەنە بڕەباحانی کوتوپڕ پێشوی بگەمە لای پێغەمبەر علی سەڵا سەلام خزمەتکارەکەی پێغەمبەر چێ لە خزمەتکارەکانی ناوی ڕەباح بوو منیش هاوارم کرد یا ڕەباح و مەبەست پێی ئەوەیە نانی ناوی ڕەباح دروستە ئیستەئذن لی علی ڕەسوول اللای سەڵا الله عەلیه وسەلم فەرمی مۆڵەتم لە پێغەمبەر سەڵا الله عەلیه وسەلم بۆ وەرگرا بابەتێکی ترمان هەیە مەسەی ناوی پێغەمبەران باب و ئەسمائی الئەنبیا تا ئەمیش چوار فەرموودەی هەیە فەرموودەی 836 بۆ 840 836 ئەبو هوریرە فەرمێ پێغەمبەری خوا علی سەلاة وسەلام فەرمووی تەسەممەو بیسمی ولا تەکەنەو بیکونیەتی فەئینی ئەنە ئەبو القاسم فەرمی موسڵمانان ئێوە ناوی مناڵەکانتان بە ناوی منەوە بنێن کە زۆرترین ناوە لەسەر زێوە ناوی محەممەد علی سەلاة وسەلام پیرۆزترین و گەورەترین و چاکترین ناو لە ناوی مەخلووقاتا ناوی محەممەد علی سەلاة وسەلام بەڵام فەرمی بە کونیە و کەس ناوەکەی منەوە ناو من یعنی مەڵێن ئەبو القاسم فەرمی چونکە ئەبو القاسم هەر خۆمە جا ئایا زانەکان دەڵێن ئەم ئەبو القاسمە بەس بۆ سەردەمی پێغەمبەر خۆی بۆ علی سەلاة وسەلام وەکو لە ڕیوایەتەکانی ترا ئێستای بینین زۆربەی زانەکان من بەڵێ یعنی لێ جمهوری فقها و علەما و زانایان و شەرعزانان فەرمیانە ئەمە بۆ سەردەمی پێغەمبەر خۆی بۆ علی سەلاة وسەلام بەپێی ئەم حەدیسەی دواتر فەرموودەی 837 ئەنەسی کوڕی مالیک ڕەزای خوای لێبێ ئەفەرمێ کان النەبی سەلا الله عەلیه وسەلم فی السوق فەرمی ڕۆژێ پێغەمبەر علی سەلاة وسەلام لە بازاڕ ڕابوو فقال رجل يا أبا القاسم يا ويك شاور يقول إيه أبو القاسم أبو القاسم في غمر عليه الصلاة والسلام فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم في غمر عليه الصلاة والسلام ويزاني باني أوكاو أو الرداء أوكو بلي فرمو تشي علي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما دعوت هذا تي أي في غمر عليه الصلاة والسلام ما بسم أو باني فلانا كسكم في غمر إخوة باني فلانا كسك بكم في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي كنيوت معنى بلي أبو فلان كنيه پیغمبر يم علي صلوات الله عليه ابو القاسم بو كقر گوركي نايو قاسم بو فرمي بناي منو ناي من الله كان تام بلن بلا ملن ابو القاسم اوت مان بو سردمي خويتي لدواي خويت زور بي زانان ابو القاسم ناو زور بو فرمو دي هر صوص يوشاش يوسف كري عبد الله كري سلام رضا اخو علي بي فرمي سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف واقعدني على حجره ومسح على راسي فرمي پیغمبر اخو علي صلوات السلام منی ناو نامه کری عبدالله کری سلام بو که او جوله که خوانواره بو که مسلمان بو و مسلمانه چی زور باشیش بو مجده بهششی پیدره و عبدالله کری سلام که منالی بو یه نای بولای پیغمبر علیه صلاة و سلام چون که پیغمبری زور خوشویستوه و زور بی صحابه عادتی انوا بو منالیان ابو اگر پیغمبر علیه صلاة و سلام آماده بو اکسر این نا بولای او بو اوی که دعای بو بکاو ملاشوی شیرین کاو ناوی چی جوانی بولین فرمی ناوی نام یوسف فرمی لباوشی خوی دای نشان مو دسی نا بسر ماو دیارا ببی گومان لروایت را دعا و ترتیبات و آنشی بکر کواتا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم حزی لیوسف نایش بو یوسف یشه لمعنا کان یعنی جوانی یشه لمعنا کان یوسف یعنی جوانی هر کلمه که خوی معنای تریشی هیلی هر درباره ام بابتی ناو نانی پیغمبرانه فرموده چی تریش من هیا که لا بخاري مسلم آية فرمودك أفرمي جابري كري عبد الله رزاي خوالي أفرمي ولد لرجل منا من الأنصار غلام أفرمي بياوشي أنصاري يعني بياوشي خرشي مدينة كخوشي خرشي مدينة بو أفرمي منا كري شام بو غلام يعني كر وأراد أن يسميه محمدا باوشي كركا أم كرة تعزى منا لطعزى كبو ويستيناي كركا ابني محمد باشا لروايته كافر مي كلمة سر شان مو كلمة سر مل مو يتلاها شون كلمة سر ملي ينام بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي تسمو باسمي فرمي آسائي ناي من الله كانتان بناي منو بنين چشين يبلين محمد بلام لا تكنو بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم فرمي بو يا أبو القاسم بس بو منشي لبروي مسلي قسمة دابش كردنو أو وقبلي كاري منه للرواية كيترا فرموديها الصوتشيل أبو موسى فرمي ولد لي غلام أفرمي منالك مان بو أم فرموديش اللي بخاري مسلماية فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام هاوتم صحابة فسماه إبراهيم نالكي ناونا إبراهيم خوشترين ناو شاكترين ناو لدواي محمد فحنكه بتمرة فرمجا ملاشوي ما السنة أو كاتي ومن على لدائك بين ملاشوي
شيرين كي بخورما ودعا له بالبركة إنجا دعاي فر بركتي بوكد ودفعه إلي إنجا دا يدسم. وكان أكبر ولد أبي موسى أبو موسى يش عليه فلم يكن رجورا كم ناي إبراهيم بس أو ترى ناي موسى أبو كشي أربع أبو موسى وبعني أنا كلام كواتا دروستها كونيا بمنالي جوريش نبي ويزات البي ناس راه فرمودا كي دواتر من كفرمودي هش صو شلويك وبابي سي صو حفتاود و تايبتا بناوي شي ناخوش كلا كردواري همانا بابو حزنين يعني ناوي غمجين يا خفت ديار غمجين لكردواري هيا زور جار بداخ و ناوي كشانا غمجين ناوي شي نا شرعية او كوتش معنا منا ولا بيا بقوردرين فرمودي هش صو شلويك سعيدي كري مسيب لباو تشيوايش لبابيري يعني سعيدي كري مسيبي كري حزن بابيري سعيدي كري مسيب سعيدي كري مسيب قول زاناب وقول تابعي أفرمي بابيرم هاد بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام متي ناو تشي أمفر مدامان جالت ريش خوينت متي ناوم حزنة يعني غمو خفتو بعد كلان أصلي كلمة حزن بمعنى زاوية الرقدة يعني زاوية كهيش خير وبركاته اشتاهم بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أنت سهل فرمي بو حزن تو آساني جواني ريكو بيشي قال لا أغير اسما سماني أبي ديارك أبرا زور عين بوا عشان بمعنى خرافكي زور دمار جير بوا بو ناوي باوشي فرمي باوكم ناوشي لناوم ناوي قر سبحان الله سعيدي كري مسيبة فرمي فما زالت الحزونة فينا بعده فرمي بردوام بابيرم أو نقبتي كرنا وكينا قري بردوام خمو خفتو نارحتي وقرسي وكار قراني لناو عائلية ما ينبره فرمو دي دواتر من باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته إن جاباسي ناوي بيغنبرو عليه الصلاة والسلام كسناوي كنية وتمان لكردالي فيران كسناو عندي لما مستعان كسناو جاوازة للقب كأبتا باوشي فلان يا دايشي فلان فرمو دي هالصوت اللدو بيشتريش خوين مانو جابر فرمي بيعوشي أنصاري خزمي إما لمدينة منالي شي بونا ينا قاسم خلشي أنصار يعني خلشي مدوتي يعني لا نكنيك أبا القاسم فرمي يعني يا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعيمك عينا وتي يعني إما هيش كاتبتون نالين أبو القاسم أبو القاسم كوني بيغنبر عليه الصلاة والسلام وهيش كاتبتش وقبلي مجواني تماشات ناكي ودلت خوش ناكي لا ننعيمك عينا يعني دلت خوش ناكي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم كابرا يشهد بولاي في غمر عليه الصلاة والسلام بيجرأه في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي أحسنت الأنصار فرمي أنصار كانوا خزمة كانوا شتيزور باشيان بيوتوي راسيان بيوتوي تسموا باسمي من على كناو بني محمد بلام لا تكتنوا بكنيتي بلام ملي أبو القاسم فإنما أنا قاسم فرمي أويك ديني خوا داب الشكاء أوي شاكا كان داب الشكاء بتايبتي شاكي معنوي أو تنها منه باش أم فرمودي دواتر ابن الحنفية ككرش إمام علي كبيان تو محمد كري حنفية أولا فاطمة نبو لجنيش تربو رزاي خوالي به يقول كانت رخصة لعلي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ولد لي بعدك أسمي باسمك وأكني بكنيتك قال نعم إمام علي برسيارك اللي بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أقلت وايتو من عليكم بنا ينم محمد نايش ينم أبو القاسم في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي بيك دروستا كواتا او بلغي لسلويك لدواي مردني خو هيج اشكاله چيت يعني ابو يا امام علي لدواي وفاتي بيغمر عليه الصلاه والسلام ككري چبونا ينا محمد كبيانو محمد كري حنفيه ان جاء محمد كسنا وكش ابو القاسم بو بيانو ابو القاسم انها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمديه الصوت لوچوار ابو هريره فالمي بيغمر اخو علي الصلاه والسلام ريغريك ان نجمع بين اسمه وكنيته كسيك هم ناوي محمد بي وهم ناوي أبو القاسم يجبي أمير ريقب يانا دعوة قال أنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أقسم أوش لبروي كس أو بخشن ديو تقسيمات ودابشكاري بيغمر عليه الصلاة والسلام بهيج كس نكر عوة أو بيغمر عليه الصلاة والسلام كردوية تيبو مروبات هيج كس نيتواني بيكابوية ريقري لو كردوة فالمديه الصوت شلو بيانجيش أوي بيشترخين معنو ككابراوتي أبو القاسم لنا وبازار ركيبة كسيكو في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أوريده فرمي ما بس تمتون أبو وما أدخل عنده بابتي شتر ما هي هر درباري ناو نسيوتي هل يكن المشرك آية دروسة كسي مشرك كافر خراب كار كنية بو بكري يعني طبعا كنية بو الرئيزة لزماني عربية كنية كالي باوشي فلان أو بري الرئيزة آية دروسة شتيوة طبعا
لای زۆربەی زانەکان دروستە و نیەتەکەی شەزانێ بۆ تەعزیم و گەورەیت نەبەوە وەکو ڕێزێک لە مرۆڤێکی گری بەڵگەکەیشمان ئەم فەرموودە سەحیحەیە کە بوخاری و مسلم ڕیوایەتێکن وسامی کوڕی زێدە فەرمێ پێغەمەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام بەلەغە مەجلیسەن فیهی عەبدوڵڵاه ئیبن ئوبەی ئیبنی سەلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي أفن مي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام كتازة شبوية مدينة شوية ناو كور مجلس يكوا عبد الله كور أبي كور سلولي لي أبو كأما قولي منافقة كان بو دعي بس أفن مي بيشوي منافقة ويا بس ظاهر مسلمان أفن مي بيشوي مسلمان بي عبد الله كور أبي سلول رسول رخلة بيغمر بو عليه الصلاة والسلام بيشوي مسلمان بدعي وشهر مسلمان بو منافق بو هركس رقي لبيغمر بي منافقة تنانت أنا كان لين رخي للسنة شيء في غمر يجب عليه الصلاة والسلام وبزاني ما سنة الربازي في غمر عليه الصلاة والسلام هلا بيت منافقي جورا خوا بنامان فقال لا تؤذينا في مجلسنا أبيش بينا خوش بشك كبي غمر هاد عليه الصلاة والسلام دوري أم نعمة حسودي بوشتكي أم حتى دواهني خزمي مسلماني عبد الله كري أبي سلولة تنبولاي في غمر عليه الصلاة والسلام كو عزرك وتعني يا رسول الله ما لي مقرة أما في شوي توبي خلش ما أم شعره بتمام ونبي كان جوري أم شعره كتو هاتويتو خلق همي خلشي مدينة همي روك روتا بيغمر عليه الصلاة والسلام أنت شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدأ منه كوكب كخوردرشو أستيرو مسيرو مانا دوري نعمني وانيا بيغمر عليه الصلاة والسلام خور بوا كخور هات عبد الله كوري وبي سلول كي و تنانا خلشي تريش دوري عندما ويا عبد الله كوري وبي سلول تي أي محمد نار حتما مكا وكملي مجلسة كما ليتيك مدى بيغمر عليه الصلاة والسلام بيتاخد بو دعاي الرؤي شو بلا يسعد يكرر عبادة كوقبلي ناو بيمان بو لقل عبد الله يكرر يبيسلو لاو لوان بو فقال أي سعد ألا تسمع ما يقول أبو حباب وتي جوليني أبو حباب اللي يتي اللي يكوني نيويت عبد الله يكرر يبيسلو يتر زور بيزا أنا كان لين بويا واي بيوتوا لبر بيغمر عليه الصلاة والسلام أخوي كسي شي بالريز بو يعني ريزي همو كسي شي باراستوا كاتيك أو أو يكردوا بعض ذيك شالين نيوستوا ناوي بال دابولاي بت چونك بيشتر عبد الله كوري وبيسلو ناوي عبد العزاب وإمامي نوي فرمي حزينك روبلي عبد العزاء ألا تسمع عبد العزاء جتي ألا تسمع ما يقول أبو حباب أو يوتوا بهر حال هر كامي جانبي وشتي زور معلومة كبيغمر عليه الصلاة والسلام زور بريز بأخوة بيغمر عليه الصلاة والسلام روجك لروجان بخلشي نوتو كافر وبخلشي نوتو منافق وبخلشي نوتو مجلسه كشولك وجنيبي بكس نوتو كما عادتي بيغمبرنا ابو علي الصلاه والسلام كاو زور مان في بيتي لم روش قال يا مسلمانا كبزاني بيغمبر علي الصلاه والسلام يشهد دجمنا سر سختكاني كعبد الله كري ابي سلولا بريزه وباسك انا لي او منافقه ومشركه وكافر خزمتنا ما يقول ابو حباب كعلي ابو حباب يجو لك الريس وأمر زي بيغمر عليه الصلاة والسلام لخلشي زور ما بيوس بيتي لمرجعات شو مسلمان جاري ولا قال يقتلع والرزح حرمة وشتيك بيغمر عليه الصلاة والسلام لقال دجمنا هي وجاري واهي مسلمان لقال يقتلع نيتي ضرورة أقام عليه بعد شيء ترمان هي فرموديها الصوت لحوت باب الكنية للصبي دروس منال كنية أبو بكر يعني كنية يعني أبوك بدل تبناي وخوشي يستيق بوي بيقو معنى أنسي كوري ماليكا فرمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام زور جارهات بو مالي إيما براي بيشوك مهبو براي بيشوك كم هربو خوشي بيمانو أبا عمير جاء فرمي تشولكي بيشوك يبو ياري بيكر بيشولكي مانو نغر نغر ناي تشولكي بولا طائي الصغير وكو تشولكي خو مانو أبو علي أم براي بيشوكي من هربو أو يكرت يعني ياريشتي بيكر فمات علي هناكي مردار بو يو تشولكي مردار بو يو فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا بيغمر عليه الصلاة والسلام أمجاك هاد بو مالوان سيري كد كوركي برام زور بيتاقته من عليك شوالكي شي لدسو بيتاقته بيبوي فقال ما شأنه بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أم كورجوان بوها بيتاقته قيل له مات نغره وكان أي بيغمر عليه الصلاة والسلام شوالكي كياري بيكردو رفيقي بو برادري بو مردار بوتو بيغمر عليه الصلاة والسلام شوالكي كياري بيكردو رفيقي بو برادري بو مردار بوتو فقال يا أبا عمير ما فعل النغير إن جاء في غمر عليه

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پیشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوی همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پیشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دالي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدويها مونيجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستايشي بپايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزيو امك داريدت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گره گانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن بي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراغانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم ديارتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستوجي پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي فروردقار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سباسو ستايش هربو أوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي ليبي جراويتيو عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرض يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيو رايالو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني داكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي داكرت بپروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایری و ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: زعما قول إمام شافعية.
1: باش جريمان هو كارنيا بلام ناتوانيت ببيه هو تأخير يكاد كناه باربيت
0: بلا واضحة أجر هيك هو كارج نبت بس تمالي بيت طاقتي نبت أو جناه باربيت شون ك إنسان كاتك أجر لشي جران بو في بيستكا لأقرب نقطة خوي بشوريت بويلو حالة دربشي بتايبتي أجر بو عبادة كاني كاب يد بدب بسريكا مثلا نيوجي بياني بون مني يعني نيوجي نيوروي يا هركاتيك لو تش مرجني او كاتيكا او شتر ادايا توشي او حاله تابه بيسكا هرو مرجكي وابه بارو دخكي وابه بيسكا خوي بشوري غير خوي نشري معنى بوجوره غنها باربت
1: باش خلال خان جوازي هي لنيوان خص الخشورتن كتبو لقلجنا اگر والامي امبرسيارمان بيتوا بلام دوينو بريك
0: بله
1: خوشستان دوای ناوبرکی کرد اگر اینو لاتن.

0: خوشویستان جارێکی تر سڵاوتان دەبێت لە بەرنامەی ڕەوشان لەگەڵ تانین بۆ تاوتوێکردنی بابەتێکی گرنگ ئەویش بابەتی لەشگرانیە هەڵاڵە خان پرسیارمان کرد لەشگرانی جیاوازی هەیە لە بینی کچ و ژنە یاخود خۆشوردن جیاوازی هەیە لە بینی کچ و ژنە
1: وەکو خۆشوردن لە تەواوی ئەمە غوسڵمان دوو جۆرمانەیە غوسڵمانەیە بۆ سنەت خۆشوردنی سنەتە غوسڵیشمان هەیە بۆ فەرز
0: چۆن
1: یعنی کەسێک ئەگەر سووری مانگانە بێ واجبە خۆی بشۆرێت کە پاکە بێتەوە کەسێک کە لەشی گرانە ئەبێ واجبە خۆی بشۆرێت ئەگەر نابێتگای دروست نییە لەم دوو حاڵەتە يعني لشجراني بإنزالي مني بيا بوجود بون بهر كردم بردو حالة كارينا جنيك زي سانة وباق بوتو أما أنا هم واجبة كخوان بشورن بغلام خشودن معناه سنة يعني بروز الإسلام زور جرنجي بخشوردن دعوة بقرآن والسنة خوي بروجا القرآن عفرمي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين متطهر كي وكسك خوي شور خوي باقاتو چونکە لە ئەدیانی ترا ئەو کاتە خەڵک ئازا بۆ عیبادە بە حسابی خۆیان وابیریان کردوتە عیبادەتەکەی زۆر باشە کە کەمتر خۆی جوانکە و کەمتر خۆی بشۆرێت بەڵام ئیسلام هەم ئەمەی گۆڕی خەڵکی فێری خوپاک و تەمیسی و نەزافەت و جوانی کرد پێغەمبەری خۆش سەڵی الله عەلەیهی وەسەڵەم ئەفەرمێ حەقە لەسەر هەموو ئینسانێکی موسڵمان کە هەفتەی جارێ بەلای کەمە خۆی بشۆرێت بۆ پاککردنەوە خۆپاککردن و خۆ جوانکردن بۆی بوونی ناخۆشی لێ نێ بۆی پاک و تەمیز بێ چونکە جسمی ئینسان ئیفرازات دەرەکا یعنی بەتایبەتی هەنێ منطقی حساسی ئیفرازاتی زیاترە ئەو بۆنیە دوایی مەسەلەن بۆن کەڵەکە کاوە توشی نەخۆشین و وەلحاسڵ زۆر لە ڕووی نەزافەت و تەندروستیەوە ئەمە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەڵەم ئەفەرمێ هەفتەی جارێ خۆتان بشۆرن ئەمە سنەتە مەسەلەن چەند سنەتێکمان هەیە کە ئینسان سنەتە غوسڵی خۆی دەرگا یەکی لەوانە ڕۆژی جومعەیە سنەتە ڕۆژی جومعە خۆت بشۆری غوسڵ دەرکی کە ئاوت کرد بە خۆتا بڵێ نیەتمە غوسڵی ڕۆژی جومعە دەرەکەم
0: هەڵاڵە خان بانەسەر ئەو نیەتە بۆستین ببوورە ئەم نیەتە مەرجە کەسەکە کە بەرەو حەمامە چێ نیەتی هەیە غوسڵی جومعە دەرکا بە نمونە ئەشێب مێ مەسەلەن واجبە ئەم نیەتە هەر بێنێ
1: ئەگەر واجب نیە بە زمان بێڵەوە نیەتمە وەکو قەدیم نیەتمەوە ئاوەکەم نیەتمە دەم نیەت نیەت محەلوها ئەلقەلب شوێنەکەی دڵە بەدەمیش نێڵێ بەڵێ دروستە ئەگەر بەدەمیش بڵێ هەر ئەبێت یعنی هیچ کێشەیت یعنی بنیشیڵێ مادەم نیەتی لە دڵا هەیە کە غوسڵ دەرکا تەوە ڕۆژی جومعەیە بۆ نمونە مرد و شۆردنە ژنان زۆر پرسیاری ئەماکەن ماوە ساڵام فلان کەسم مردووی شۆرد واجبە لەبەر خاتری خۆم نەشۆم بۆی مردۆکی ئەو فلانە کەسم نەش چکە نەمەتوانی خۆم شۆ ئێ واجب نیە خۆی بشۆرە سنەتە خۆی بشۆرێ ئەو غوسڵە سنەتە سنەتە کەسێک کە بێ هۆش بوو کە هۆشی هاتەوە خۆی بشۆرێ کەسێک کە مەسرن شێتێ بێ دوایی چاکە بێتەوە بە هەمان شێوە خۆی بشۆرێ کەسێک کە
0: لە مەسەلی نەشتەرگەری و ئەم بابەت
1: قسەیەکی ئێستا ئەوە ئەڵێن سنەتە مادەم نەشتە کەکسێ نەشتەرگەری بۆ کرێ ئەگای لە خۆی نامێنێ وە قسەی تەغزەیە کە مادەم بێهۆشە کرێت کە دوای ئەوە سنەتە خۆی بشۆرێ ئەوە قسێکی تازی لەم ماوە من بەدوایدا چوونم بۆ کرد لە نوێژ جەژنەکان ڕۆژی جەژن سنەتە ئینسان خۆی بشۆرێت هەنی نوێژە بەرانە سنەتە خۆ بشۆری نوێژی ڕۆژگیران خۆرگیران سنەتە خۆت بشۆریت ئەمانە کۆمەڵە سنەتن فۆرمی لەسەر ئینسان خۆی بشۆرێ مەسەلەن چوون بۆ مەککە چوون مەسەلەن بۆ کاتی تەواف هەنی زۆرن خۆشوردنەکان بەڵام فەرزمان هەیە خۆشوردنی فەرز ئەوە بوو ئاماژەم پێکرد شێواز و هەیکەلی خۆشوردنەکە یەکشرا یعنی کاتێک کەسێک کەس بە سنەت غوسڵی خۆی دەرەگا و کەسێکیش بە واجب غوسڵ دەرەگا هەر یەکشرا یەکێ لە مەرجەکانی نیەتە ئەکرێ ئینسان بە یەک نیەت بە یەک خۆشوردن دو نیەتی هەبێت بە یەک خۆشوردن سێ نیەتی هەبێ کەسێکە لەشی گرانە یا لە سووری مانگانە پاکە بێتەوە ڕۆژی جەژنە ڕۆژی جومعەشە ئەچیە غوسڵی لەشگرانێکی دەرەکە یا سوور مانگانەکەی سنەتی جومعە
0: بە یەک نیەت
1: جومعەیش کە جەژنیش دەرەکە بە یەک خۆشوردن ئەتوانی نیەتی سێ غوسڵ دەرکا یەکیان واجبە دوانیان سنەتە هەمووشی خێری هەمووشی بۆ نووسرێ سێ و ڕەحمی خوا
0: جۆن
1: یعنی خۆی پەروەردگار زۆر بەڕەحمە ئەنی اینجا ئەوی شتەکانمان بۆ ئاسانکە یەکەم مەرج ئەوەی کە نیەتی هەبێ کەسەکە دووهەم مەرج ئەوەی گەشتنی ئاوە بە هەموو لاشە يعني بهمولة شد أيوبيا بكا إصغال الماء على جميع الشعرة والبشرة يعني همو بيسو همو مو همو لا تنكا بيغمار خواه صلى الله عليه وسلم فرمي تحت كل شعرة جنابة لجير همو مو يكو جنابت هي يعني كواتب أو بقى بهر هموي درشي تنكا إما ذانين خوشوردن أجر للرو الشرعيك وإما بواجبية زعين للرو لا شيكيش وتندرسيكيش هو قرنقة بولا شي إنسان شكا أجر بيتو تنها حسابي أو بكينك مثلا غوصلك للرو عبادته أويك أجري بو نسريك سكا باكو تميسي بو أقرته نشاطي بو أقرته شكا عادة إنسان كخوي برورجر ويدرس كردو كاتي منيلة لا شادر أشياء كسكاس بخمولك بلام كاتي كخوي شوري نشاطي كي بو أقرته چالاق ابيتو اما واي كردوكا كاتيكا كسك خوشو كواتب او بغا بهمو لاشي يكم مرجكي او كان يد بيني دوم قشني او بهمو لاش انجا سنت معن هيا يعني راسه او فرزه بلام بو غسل در كردن سنت كان يغسل كأبرسي جاريو من برسيارة كم لجنان حزك مشد بزام ألم فرزكاني غوصلت شيا ألا والله يا كم جاري بسم الله الرحمن الرحيم كيتو هردس جوان جوان أشوريتي ألم إيه دازنو يجي أقريتو أنجا سيجار أوكي بيلاي راس وسيجار أوكي بيلاي شاب أمانا سنة
2: باش
1: دازنو يجي قرتن سنة شورديني مثلا لاي راس بيش شاب سنة سيجار أوكردن بخوتا سنة دس خسته بيني او شو ناني مثلا كسي ويا قلاوا جير برغو ناوكو بعض شويه يا غواركاني غواريجن دائم كشان ما صار شتيتيان بيت مثلا قناح ما قالن غسله قيدرناك امانه سنه اگر نيشي كي غسله قدرستا بس اگر تي اجري زيات ردس كي سنه انجا خوشوردن خلق لا ايما غسل در كردن با خوساو ساودان تيغشتو يك ساعه جاريه خوشوا بس أبدو مرجعي هي بيوسي بصابون ولفكانية لا بردني شتي بيز أقر بيته وبي ما بسي تارتك أو شويني كعادة أما زاني كيو بيسه بي تارتك جوان بقريه كسكا كما دزنوش كقرتي يعني ما تارت أقريت تارتك جوان أقريه أقر هرشتي كي بيه وبيت
2: بس
1: باكا بيته أو شوينا أنجا دزنوش كقريه أنجا أكاب أخويا إتر أما غصلة يعني كسي وازاني هر هميشه كروشت كغسلي داركير غسلي شرعي عليهم جاري سي شامبو بدال سري سيدز الفكر للشخص لشخوي بدا شش تش ايش كاب اخويا غسل او ينعيت بيغمر اخو صلى الله عليه وسلم بيك مسينا او ببا اما بلين افرم بموت ياك دازنيجي قرتو غسلي شدركتو
2: بن
1: اما تشن تشت او تشن تن تن تن كي اوي ايت جارد شككاتو حر لجيري وسا او كاب اخويا اما مشر وين وين
2: انت كستبعتي عمليه
1: ابي حسابي خوي بك براسي با عملي جبي ابي بزاني كام دروسنيه زياده الروي كردن لاوا بو غسل در كردن يا هبوش دي كتر دروسنيه بتابتي لغسله تو بو انا باكي بيتو اتر اما قرتشلكني وداني شي خوت بصابونه شوري وش ديكي بس غسله كيتو هي وا مثلا بون منى لمالك علي قومت عجبني يعني محالتان زوره شي بسردان بماله سيركا بياني هستاوا لشي جرانا اي تشيبكا خماري خواني برجاري صابون كاريكات خش خشو هين خوي اعلانك مجبوره ابي خوي بشوريت اما نيوجكي اروع مثلا كشي بودروس بدو هي قلبتي تدر لشويني كشيني خوي بشوري اتواني هرلا او شوانيكا اتشيت بو دزنيوش قرتن لوي ايو كاب خويا بودو مرجا نيتي هبيتو همون جاني تركات اصلا غي درجة طوا
2: اگر نيتواني اما بكايا لروينا شرم ريقرا
1: اگر نيتواني اگر نيتواني اما جمعان بيكر بيشتر بي قرز بو زور نزا يا فتنة دروسة بو اجاب مغلقا قنجان هبي كيشا دروس ببي بي قرز ببي بو كسايتين عشيرين بي او بتيموم نيوجا كيكا
2: باش
1: تيموم غسل كي دركاته دعائي كقشت شو يعني خوي عادتي غسل خوي دركاته نيو جاكي قراته بقصة
2: باش حلالة خان قريمان خاتونيك دايكي كتشيك توشيم حالتان بو بهر هو كاريك بو بيت اماجت بيكرت شوينو رينيه بو اويكا غسل دركا ياخد لشقراني لخوي دركا ياخد حمام كات ضروري شاب لو أنا حسبك مثلا جمعة وقرآن بخيني صورتي كهف بخيني يا شوانا حسبك صورتي ملك بخيني موعظتين ذكرى كان هرچي بيت بلام خوينا شوردو هربم دزنوش قرتنا وام تيموما گناه بار نابيت قرآن كي بخويني ياخو الذكر بكات
1: نابيت سن قرآن خويندن واجب نيا اتوالي ذكر بكات بس قرآن خويندن واجب نيا نيو جاكش اوني زندراوا بو نيو جاك اوا
2: تنها بو هي نيو جاك بكا بو تيموما بو نيو جاكي
1: بكا بو تيموما
2: درست بو
1: نيو جاكا حرمتي نيو جاكا كاتي خوي نيو جاكا بكا
2: نيو جاكا فرضة بلا قرآن
1: بلا قرآن خويندن سنة اكري او دو ساعتا نيكا دو اي بي خويند
2: باش حلال خان امام هاوی برنامه کمان برو کتای اروات ام بابتش پرسیار زور حالا گره و حتما والام گله که زوری شه بو اوی خانمان لیره و گو بیستی والام کان ببن نکونه هنده بابت و که گناه بر ببن بلام لکتایی مثلا اوشتی که زور گرنگ بید افرتان لی هوشیار بن لبابت کانی خوش وردن غسل در کردن شتیک بی که ایم آماشمان پی نکرد بیولی رو جناب بتوی رون کردن و بیت
1: دست خوش بی من حزکم او بلن بخان مانی با ریز خویان قرز نکن لخوش وردن زور جار من پرسیارم لی اکن جنان زور جار با قولیم با تنگوانین با نیجی بیانیان عادتا دیار همیشه پرسیاری او مجاله اکری الله خبرم نابه تو یا خوام قرصه بی هول دا اکبالین خود گرچ کروا او که خواه پرورگر نعمتی که پیداوی نعمتی که کل دست خود مده نعمتی جیانی هاو سری پیداویت بلام خمول و تمال مبه لبر خاطری اکری مثلا انسان لچن مانگی که حالتی که دروز ببینه توانه خوی بشاره بس نکری همو خوشور نکانی تو تیمون بیت نکری گرنگی بنیو جکانت ندی و نکری ما فی هاو سری هین نکن یعنی اوش بشه که تری هیوه یاله که شما زور جاربه لسر او بابتا هول دکا جیانی خود ریکخا توانکانی خود ریکخا خان بیبارس یعنی بوی هم لجیانی خیزانی عدل خوش بیت و هم خوی پرودگار لید رازی به ایمه ابی بزنین که اگر خوالی من رازی بیت شتکانی تریش من آسانه به لبر خاطری خوا خوله چاو بزرینه هسته تو دزباری هاو سری شد ببی ببو شوینی خوش وردن که خوی پشورید اویج لگل تویا بوی که هر دکتان مالکتان با عبادت بیانی بکریتاوا
2: باش
1: نگ با تمالی و با لشگرانی قصه ای که هی که اوتری او کسی کلشی گرانه نانی دستی دروز نیو خوارنی دستی خرابو ملائکت نعلتی لیا که تا خویش زور کز امشتا زور گوره که بو شکل نیا او بو ترساندن بو خلکان ترساندو بو جوره نیا بلام حتا اکری که طبعا ما قصه ایتیا هی بلام اما زور
2: اگل انتخذ به حلال خواه
1: بو ترساندنه بوی کوات فیری تمالینه بی افرد فیری تمالینه بی خیزانه که انجنوبیا فیری تمالینه بی بوی خیر و برکت لبینه انا خوی پروردگار ای بارینه بسر سر زویا تو لبینه انا اگاد لخود نیو وزعی کیوات هیا ابی خمی خود بخوی ابی خود بپا کتمیسی را گری هر کسی که خوی هستکای سر جسمی سوکه بی مثلا آماده گرجو گال با ایشو کار بس اوش عرضم کردن هیوای نخوشه هیوای اوی دزنکه هیوای کشه پیستی هی هیوای دوامی هی هیوای بفر باری و نتوانی او کیسا یعنی هر هوکاری لم هوکاران و آکا که غسل نکه اما عذری که بس ببی عذر ببی هیچتی خود گناه برمکه بلکو جیانی خیزانی و برکت دار که باوی کوا خوی پرودگاه لخود رازی کهید
2: جانا سپاس با اولام دانو
1: درست جانا کانا
2: سپاس دکین خوشویستان اوی لما را بردو دا گو بستی بون لبرنامه روشن بابت اکی فقی بود تایبت با خوش شوردن یا خود غسل در کردن به هیوی اوی سودمان با ایوی برزو خوشویست گیاند بی و ولامی هنده لبرسیارکانی ایو من لبرنامه روشن و دابیتوا سپاس بو بینری تان که تا استالا گلمان بون سپاس بو خاتو حلال محمد الماس که میوانی همیشه برنامه که لبرنامه روشن تا القیه گیتر و توریه گیتر بخوای گورتان سپیرین خواتان نکل.

بلخوا أرحم الراحمين فرشتو جن بشر بمنا وبانكي لأكن يا أرحم الراحمين.

دعاي ميكال جبريل باران وي إسرافيل نالو نواي إسرائيل يا أرحم الراحمين.

لا قتاب يكاني أكا كاتب أعقاب الأخوة دنيا ولا إنسانك كاتب أعقاب لقرآن لسنة لجي لحلال وحرام أم دينا بوي أعقاب اللي بيخوش ويسكانم إتر أنباس الزور هلا قريو منش كات قرم ونامي وما دو تاكم لير اكتفاي بيكين عسا ولعلا بخمانا بچي نوا كخلط ما كريش يكوتي خلطي إتر بلي ممنون تم بلي دست ما تكم بلي سباس تكم خواهي توكر دا فرياد رسول ريني شان درم بس نيال سلام غلطة بردوام نبوم بس نيال سلام غلطة نمردم بس نيال سلام غلطة كشف نبوم حيام بچي وابروم بچي والله أبي دست يو كسانة ماشكي والله أبي سري يو كسانة ماشكي والله أبي دعاء خير يا مبكي يوكي أحمد يكوري حنبل كاتيك لزندانا كابرايك يدس علي أحمد من زياد لبيز جار لسر دزيتي أجيريم تعذيب أدريم إهانة أكريم أشكنجة أدريم دعاء عقوبكم طاوكم درج مواتم وسر دزيكم وازناهم كلا سر باطلم لسر فوشلم لسر حقنيم لسر دروم أزاني كبرى ما مهمة المهمة إنسان كغلط وداني بيها بني أمش مهمة أحمد ولا سر حقي أحمد نخلطي باش قزبي توا والله كرك إمامي أحمد عبد الله فرمي حتى أورجي باوكم وفاتكر لدعاء همون يجوا دعاء خير يبو أود زاكر أريد بسبب هدايتهم، بسبب السبات وخراجريم، بسبب نجاتي منو أمته إسلام. شن مهم أخوش ويستكانم. دعوك إن الأخوة يقول عاقبة ما بخير بجري. حياة حرمة ما بارز راو بكا. سربرز وسرفرازي بردر جاي خوي ما بكا. يا ربي خوي رحم بحال ما بكي. يا ربي خوي رحم ما ليبكي برحمي خود. يا ربي خوي استقامة السبات ما في عطاء بكي. يا ربي خوي لو كسانبين كهلو بلمان هيدان بهلو بلكان ما بلين. وكباوك آدب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ربي إخوائي عاقبة من بخير بجري عاقبتي دايكو باوك من بخير بجري عاقبتي بيرو اختيارك من بخير بجري حياة حرمة من بارز راو بكي حياة حرمة خشكان دايكان من زياتر وزورتر بكي يا الله إخوائي أمن وآسج برقرار كالشار وخاكولات اجتمان من يا ربي إخوائي كردستان من ببو بارزي لظلم استم لنا حقيونا عدالتي لفتنا وآشوب وآجاوا لا نخوشكانو لنا خوشكان يا الله خوايا يا ربي خوايا أمولات بباريزي يا ربي خوايا أمن وآساج برقرار كيبو خاطر قوري وعظمتي خود يا الله خوايا بتاقي كرنو تاقي ما نكتو كلا تاقتو توانا ماني يا ربنا بو خاطر قوري وعظمتي خود لماني قبول بكي يا الله خوايا دعا كامل يقبول بكي يا الله خوايا نزا كامل يقبول بكي آمين والحمد لله رب العالمين ادعوا الله وأنتم موقن بالإجابة إن شاء الله.

0: ما مستعجل والله، سؤالك مهبو عزك شتيم.
1: بلي فرمو.
0: خندني دعاء كان ربي، اهديني واغفر لي وارحمني وعافني وارزقني.
1: بلي
0: لا ميجي ترجع أبي ذات يا لسنة بيكين.
1: كم دعاي كي؟
0: بلي
1: شو الدعاء آخر؟ دعاي سجدة، دعاي بيني سجدة كان فرمي. شو دعاي كلي؟
0: حز دعاية بكي بلي يعني ما بس ما لا نيجي فرزة بيكين يا سنة.
1: والله باشي إن شاء الله، والله ما ددينا وإن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: دي سرساو برسياري ترنا بو سرساو
0: طبعا.
1: بله داد شیرین ام خوشکمان پرسیاری کرد بو اوی لبیر من نشه تو ولع مکه فرمی دعا کن لنجی فرزه بکن یان لنجی سنتا برزان نیش خوی دیاری کراوا شیوازی فیربونی نیش زنایان زور گرنگیان پیداوا یعنی که فقه اسلامی بو ببرش دو بشو فقه عبادات فقه معاملات عباداتك يتر بزهوري فقه طهارة وباكو تميزي وتارد قرتنو ودزنيجو تيمو مسح لسر خفو برو بيايا هتاوكو أقاتا فرزكان وركنكان نيجو شيوازي مثلا تو دعاء لكيا أكي أو دعانيك في غمر صلى الله عليه وسلم كردويتي دعاي الله أكبر تحرم أو دعانيك وكردويتي بين السجدكان يان لناو سجدو ركوعا ويان لأخيري تحياتا دواي صلاوات دان أبجاروكو تاكشكو مالي ذكري دعاي مأثور هيا كبيا غمري خواه صلى الله عليه وسلم كردويتي لبروان نويش خوي دعاو كو مالي دعاو ذكرة كهموي با دليل هاتو بو إيما إيما نا أتوانين لي زياكين أتوانين لي كمكين لبرو أو دعانا لناو نويشا مسلا أكريتو إتر نويش فرز بيا سند بي إتر دعاي زيادو أمانا لدروي نيوشا لك سلام ديتو مثلا او دعاني وكو استخاري يعني هر دعائك هر طلبك تري هي دعاء خيرك لبين نيوشا كان لدعاي نيوش مثلا كذا زنيج كرتوا كسنة كان كردوا وشو نيوجا لحركاتك كوا يتر شويني عبادة دعاء خيرة خواي قورا جزايها ملا ابداتو برزان خوش ويستان اوي كوا بابتك يميا هاولاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم گنجا خوشویستکان چون اوان کاریگریان هبو لسر براسی ام سرزویه لبرو همو مجالکانیان گرتبو لمجالی او توبو ایمان هنانا او شوینی پیغمبر کوتن صلى الله عليه وسلم او جاب اخلاقی جوان و روشتی برز لمجالی صبرا تماشاکی برگینان رحتی کانیان گرد کوا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم كاتي كوا مصعبي كري عمير شهيدة بي لسر قبركي رأى وسيتو كومال يقسى أفرمي لما جلو برق جوانترو لما قوسترو لما بون خوشتر نبو بلام براسي أوتاني استا خامكي بشيناكا كاتي كشهيد بو وأم قنج جوانا أتي بو حبش دواي ديتوا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم إني ريبو مدينة كصالي لوي أبي كسوكاري جيب جيئه ليتو و هچی کسوکاری هاوار اکنو دایکی هاوار اکات بگوینا که لبرو کارکی باش بو کارکی خیر و چاک بو لمجالی زانستا هولیان داو فیری زانست ببن لمجالی عبادتا براسی آبم شیوازا دادا آمین و فرمه.
2: سلام علیکم.
1: سلام و رحمت الله و برکاته. فرمو دادا آمین خان. سلام و سرچا و خوشک باشک.
2: من مامان شعبین بلین درک سمان کرمال خیل
1: بله.
2: درافی که برام برمن مراقبه که و زمکه و کسه که و دایم سر روته منیش که یک درو من اسمه درو اجل دروه
1: بله.
2: باشه مرحبای اکم که یه مجوروی صدرگا که دا اکم لبروه توشی کسه نبم یه تا اندر کسه اکا زور کسه اکا
1: بله.
2: زمکه و باسی خوک اکم
1: بله.
2: اما یک دوش اما دیت خوالت که ببسه تا والای گناه دنگه
1: بله.
2: سن برمی علاقی دهو بسریا
1: بله.
2: اما مونزانی خنوشتی دهو بسری که چیلی نه ولو که فلان کس لیره و روی بوی او علاقم دهو بسرم
1: بله.
2: هنه بر نرم او درگاه ده آقام نسری
1: نه نه زانی شونه ده ده امین جاری هر علاقی که کردو تسری اما تو شکری خواه که پیشتر هر هیچی نکردو تسری او جا براسی توش ریجگر او نر رقمه با تو مجالی مده او زور قصه که تو حدیثی که بو خیونه رو قصه خوشی بو بکه قی چیه که دراسه یکی باش با ایشاءالله تو
2: ما بست اویه یه تمالی ایشاءالله باشم سپا او خوی گوره خوی ازانه
1: بله
2: ما بست اویه نه یه تماله کم
1: رازه فرمی والا ایتر خوی ابی سنور دانی دستو خوش بی ایشالله رون کرنوی تری جدین دستو خوش بی اخوان
2: نه ایشالله دلم دستو دلم زور زور باشه با درم
1: سواز بخوا سواز
2: بخوا
1: الحمدلله
2: خانمونت
1: زور کاسر چاو دایگان سر چاو بله مسئله دراوسیتی وکو دادا امینوتی براسی انسان ریزم هیه انواع دراوسی هیه يعني شنا مهمة إما دوري جوان ببينين جاري واهاية دراوسي واهاية تو لواني دسال شاكا كي لقل يا أو هستي بيناكا بلام دوائي كأروي يعني جوري جياني كي تريتا بيشو يعني دراوسي تري أن توشا بي أو جاب الراسي كسكاني تو بيركاتا ولي هلسو كوتاكي تو كارباشا كاني تو هاو كاريا كاني تو لبر أو مسلمان بيغمر صلى الله عليه وسلم خوزقا إن شاء الله البرنامج كرداني المسلمان پیغمبر صلی الله علیه و آله چون نصیح کرد و فرمود مسلمان و کوریحانه وای مسلمان و کو باران وای مسلمان و کو خرما وای یعنی همو وصف کرد اوی ام مسلمانه خیر بو دورو برکه پیشکش بکا جوانی پیشکش بکا لیبردن پیشکش بکا چاکا پیشکش بکا براسی پرورده کی جوان پیشکش بکا قصه خیر یعنی بی به دایک بی به باو کی باش بی به برا گوری کی باش لگرکا بی به هاو کاری کی باش، بی به آموزگاری کاری کی باش، من منالی اوگر که خومنه چند ساله لامو پیش دائما با خالم نقلش دیتی ابو، بعضی منالیش بود خوا دیار بو خزانه که زور وزی آباج نبو سرم ماتش کردنو مثلا پشت مدانی و آمانه دوای ل منال ل مکتب و توی آو ماموسا، اما منالی آو ماموسای که هم اجاره دلمان خوشه که چند خوش انسان پیاوی کی تروتی دراوسیک من بزرگ نر حدود می‌ها تا خانومان کفروش من وطیهاتن دلیان پروتیان با قرآن اوی ایوا صبرتان گرلگال ایما ایما دراوسکانی تر اگر بیاد جیگا کی ایوا صبر نگری لگال ایما وطی بر راب کنم من زنی او هستن تی ایوا من زنی حال اهمال نو پوز بسری مالی ادن یعنی تم زم آمان و کوچونالی نازی کی جکن برام بره لبر او انشالله دراوسی باشی زور گرنگا و درگایش اما رزمه دا امینه الله لبر اوی توش یقسنم الا انا درگاه دا خستنی زوریج لسر دراوسی و آگا نبون لگرکیج زور خرابه او تمام بهجه تیجه ها قصه جوانکه کرو تی کابرا دوای اوی کپارکه داوتی و گردنی جیازا کرو لدلی خوی و گریاو تی بو من نمزانیو به حوالی ام دراوسی یعنی دراوسی هی براسی توشی قرزاریه بیه دراوسی هی توشی نان راحتیه بیه لید تاریخه لمی جو آلین پیاوی گوشتی مالکی بفروشی بوی فروشی والا لبر قرزاری دراوسی کان یعن پیاو باشکی گر رککو تی که که قرزکت بو دینو تو من رو ام خانو بجیه میالا و بجیه من میالا چن خوشا ام هستا لبینی دراوسی کان ها بیتو و انشاءالله و کاری کی باش بین من باوکم خو عفوی که قرآنی ختم کر با چند دراوسی که خو من لو سردمی که لکوملگی شانه داری بوین یعن چنه مهمه انسان براسی جده سی دیار بی و دراوسی کانو کو براو خوشکو وکو کسی باش انشاءالله چاو من لیانه و بی کاسه او مالی بکین سردانیان بکین لخمکانیان کم کینه و انشاءالله اما کاری که باشو خوای گوره همو لای موفقه امجا براسی اما کتو فرمی جار جار سر دا پوشم شتی کی باشه اما باشه که لو دعو بانگوازی که همو من واجب جه بجه بکین عزیزان خوشویستان نو بره گوره گرینو دین و خزمتان انشاءالله تعالی
3: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا دار بن کاتی راست خوی برنامه که روژانی یک شما سه شما پین شمانده بید کارجمیر دا بویانزی سر لبیانی لو کاتانه دا دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: عزیزان خوشویستان اشین و سر بابتا که خو من که باسی گنج و باسی گرنگیدان بخیندنو باو ریزو نازه که دای کباو کیان پیان داون براسی که انشاءالله لعاستی پیویستابن و گنجێکی بەڕاستی پەروەردەکراوی بەڕاستی وەکو چۆن ئەڵێ زبر ژیانێکی باش کە لەسەر پێ خۆیان ڕابوەستن. دادە نێرگس بە فەرمێ.
4: سلام مامۆستا جان.
1: سلام و سەر چاو
4: خۆشگەمە.
1: سلام و سەر چاوەکانم خۆ عەفو کە یەخ.
4: مامۆستا جان باشی؟
1: زۆر سپاس دەکەم سەلامەت بی.
4: مامۆستا جان. مامۆستا جان پرسیارێکم هەبوو.
1: بەڵێ فەرموو دایە جان.
4: من باوکم لە 2007 و عەمری خۆی کردووە.
1: خوالی خۆش بێ یاخوا هەزار جان.
4: لەگەڵ مردوی عاسریە و ئەسماعیل خوایە. باوکم ماڵ و مڵکێکی زۆر زۆری هەبوو.
1: بەڵێ.
4: ماڵ و مڵکەکە کە بە جێما برا و خوشکەکانم باوکم خانوو ماڵی بۆ هەموو برا و خوشکەکانم کڕی بوو.
1: بەڵێ.
4: بەڵام بەتەنیا بۆ منی نەکڕی بوو. کاتێککە عەمری خوای کرد بۆ سەردامەیەکی بەجێرشت بوو بە ڤیدۆ و تبووی حەقی ئەو خوشکەکان بە پارە قەرە بوو بکەنەوە. ماڵ و مڵکەکەی باوکم زۆر زۆر بوو. خانەیەکی هەبوو زۆر بای پارەیەکی زۆر بوو خەیاڵی بوو. ئەو خانووی یا بە سێ کەس. سێ کەسەکە دایکم هەڵسایایی بە کوڕی برایەکم خۆی و برایەکەم. منی لێ بێبەش کرد. ئێستا من هەموو کاتێک من دوعا ئەکەم ئەڵێم یا ڕەبی خوایە من سەبەبکاری خۆم ئێمە دەستەوە دایکم بێ باوکم بێ بران بێ خوشکم بێ.
1: بەڵێ.
4: هەموو کاتێک گەڵم حەسبی الله و نیعمە الوەکیل خوای ئەنە مە دەستۆ من گوناحبار نابم ئەم دوعایە لە باوکم لە دایکم ئەکەم.
1: وەڵایی دوعامە کە بەزی تری شەڵا بڵێ خوای گەورە بۆم قەرەبوو کاتەوە ئەو زەرەرەی ئەوان لیان زۆر جارش خۆ ماڵی میراتی ئەو خێرێ ناداتەوە بەڵامی تر دیارە ئینشاڵە هەر باسێکی ئەو پرسیارەی تۆ ئەکەم بەڵام بەڕاستی ئیشێکی باشیان نەکردووە و تۆیش دوعای خراب مەکە دوعاکە خوای گەورە بۆ تەعویز کاتۆ لە دنیا و قیامەتە.
4: مامۆستا غەدرەکەی من زۆر زۆر بوو هەم دایکم هەم باوکم
1: دەی بەشکم ئەو برا خوشکانە بەخۆیانە بچنەوە و شتێک و بۆ بکەن ناتوان ئیستا.
4: ئێستا هەر هەموویان ماڵ و مڵک و ژیانی خۆیانیان هەیە و منیان لێ بێبەش کرد تەنانەت هەشت دوکان نۆ دوکانیان نەیە لە دوکانەکانیش بێبەشیان کردم.
1: دەیتر خوای گەورە کارو بۆ ئاسان کە تۆ ژەتوانی لە ڕووی یاسایی و دەعوا قەیت
4: کرد لە جەنابت ئەوەی
1: تۆ لە ڕووی یاسایی و
4: خبەر نابم.
1: وەڵای دوعامەکە دوعامەکە ئیتخوای گەورە خۆی حەقی کەس ون ناکە بەس دوعامەکە دوعا بۆ خۆکە ئینسان دایمە دوعا بۆ خۆی کا باشترن ئەمە یەک دووهەم تۆ ئەتوانی لە ڕووی یاساییشەوە بچی داوای حەقی خۆکەی خۆ ئەوە شتەکە ڕوونە و ئاشکرایە و ئینسان ئەتوانێ لە ڕووی یاساییشەوە داوای حەقی خۆیکە.
4: مامەستا یامن
1: سپاس دەکرد مەکە
4: ڕوونکردنەوەی
1: زیاتر بەسەر چاو بەسەر چاو. بەڵێ ئازیزان خۆشەویستان ئەوەی کەوە بەڕاستی حەزەکەم لەسەر ئەم پرسیاریدا دەنێرگس بڕۆین خوای گەورە جەزای باتەوە دیارە ستەمێکی لێ کراوە ئینشاڵا ئەو برۆ خوشکانە بیرەکەنەوە کە حەقەکەی بۆ بگێڕنەوە بەڕێزان پێغەمەری خوا سەلی الله علیه وسلم دوای ئەوەی ئایەتەکانی سوورەتی نیسا لەسەر دابەشکردنی میراد دابەزی ئەوجا فەرمووی ئەلا لا وەسیەتە لیوارثین ئیتر وەسیەت نابێ بکرێ بۆ ئەوانەی کە ئیرسەبن واتە باوک نابێ بڵێ ئەم دوکانە بۆ فلان و ئەم خانۆ بۆ فلان و ئەم ئەرزە بۆ فلان چونکە خوای گەورە هەموو میراتەکانی دابەش کردووە. دادە کەژاڵ با بفەرمێ.
2: مامۆستا جان سلام علیکم.
1: سلام و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو.
2: دەستەکانە ماچکە مامۆستا جان سلامەت بی خوا بپارێزە
1: باشەکەم سەر چاو
2: قوربانەبم دایکم وفاتی کردووە مامۆستا جان.
1: بەڵێ.
2: چەند ساڵە سێ ساڵە وەفاتی کردووە.
1: بەڵێ.
2: یەک جار هاتۆتە خەوم زۆر خزمەتم کردووە بە دڵی خۆم
1: ئەلحەمدوللا
2: بەس ئەوە بووە لای من نەبووە.
1: بەڵێ.
2: حەزم کردووە لای من بێت.
1: بەڵێ.
2: حەزم کردووە بە دڵ زیاتر و زیاتر خزمەتی کەم.
1: جوانە.
2: ئێستا عەزابی نەفسی خۆم ئەیەم.
1: بۆ؟
2: ئەڵێم بۆچی یعنی ئەبووە هەر لای من بووە.
1: ئەها خوشکە باشە لای کێ بووە دایکت؟ لای کێ بووە؟ لای براد بووە یا لای خوشکی تر بووە؟
2: لای خوشکێکی ترم بووە.
1: بەڵێ ئەی یەوە کارتان بۆ ئاسانە کرد بۆ ئەو خوشکتە کە لەبەرەوەی دایکتی لا بووە؟
2: بەداسەت من پێت دەڵێم ئەڵێم زۆر خزمەتم کرد.
1: ئەزانی چۆنە بایە قسە بۆکم دادەکە ژەڵ دایک و باوک عادەتی وایە بۆن بە یەک مناڵۆ ئەکا یعنی تااقەتی نیە کە بۆنی بە کچێ بە کوڕێکۆ کرد حەزەکە لای ئەو بێ لەبەرەوە تۆ ئینشاڵا بێتاقەت مەبە لە ڕووی نەفسیەوە خۆی ئەسڵ وایە ئەسڵ وایە رادیۆکەت کسکە رادیۆکەت کسکە
2: کرد
1: ئەسڵ وایە خوشکە باشەکەم ئەسڵ وایە دایک و باوک لای کوڕ بن براسي اما غلطه كاشيت لايك
5: تي متوقعيب كرمان هبو حساب مالي خويبو او او الا يخشك كم
1: تر هنا يعني اكو عام قساك مس من جوزان محالتي ايوا شلون لبروا ان شاء الله تو ماجوري كبدل حزكر دو خدمتي كي دريخي جونا كردوا خوبينينيش اساس نيتو دعاي خيري بوبك ان شاء الله خوي جورا جزات داتو
5: بقربانم بدای میلم دای جان گردنم آساکت چی اتمسر قرآنت قرآنی
1: آها با یقصی تر بوب کم براسی ها افراد نابی او نبا مردو و خریق بی یعنی تو مسئولیت کانی سرشان بیر کرو او نبیر لمردو مکرو او نبیر لدایگ مکرو بیر لباوگ مکرو انسان با زیندوکان و خریق بی باشه با عبادتی خوی و بخیر و چاک و بخزمتی معلو منال و بتایبتی مردو أبو شتانو مشغول بإن شاء الله زيادة
5: باشفر مي باساقم حسكم خريف يا وبينم حسكم زام لم راسي بوا
1: إن شاء الله
5: كم ترخمين كردوا
1: لا لا إن شاء الله كم ترخمين كردوا أول شيطان أيوه دالغو بو دروسكا چن أتواني دعاي خيركا چن أتواني صدقيك كر أوانش بجداركا چاكب كل شاكب لقل هاوسرو لقل منالو لقل دورو بركتاو إن شاء الله خواي قورا أجر تداتاو
5: دست کانه
1: ماتش کمام مصباح جان سرتاو قربانم ایمانو باتی اخو بله برزان او خوشک برزی پیشود داده نرگزوتی مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی نابی باوک مال بشکا پیشی مردنی چون که خوای گوره بشی کردو و نابی میره مال بش کردنیش دعا کوه لناشتن برزان دای که باوک امره خیره مالکی بشکن چون که بشیگ لقطع سیل رحم بابوني مال باش نكر نويا ميراتي باش نكر نويا الا براوا اصل وايه بيج او يبين يجي براسي قرزكان بديتو كفنو دفنكي باركي بو صرفكي وهروها مالكي باش كي بو وين نبي بورسو نبي با دعاي شان پشتيكو يان حل نبي تو توشي مشكيله ببن كزبوينيه مثلا بلام ارز ماجر كوريك كوريك لقلبه وكا ايشكا كوريك لقلبه وكا ايشكا يا لسر مالك امينيتو اما باو که کشتی کی بود دانه بلای لبروی اگر ام کرد جیاب وایه ایسه معلو حالی کو جیانی که خویه بو ابی قربو یک بو ام کرد بکریتا و انا ایتر بر راسی نبی مال بشکا باوک یاب دایکی درود با فرمی
6: سلام علیکم مام خوی
1: سلام خوشکا گورکم
6: خوی گوره لیتا ها
1: سلامت بیا خوی
6: خوی مام خوی جان باز بو خوی گورکا تو ده شهر دایمی اکو پرسیار پرسیارم نیا موزاری که تلفوی هم باکم بس حزا کم لسر و توری که داینین
1: بله
6: خصف کم شغلا اصفاده هی بیا با
1: پی من خوش رد
6: مامستا یعنی بس که یوش لسر گنج بو که گیندنی گنج و اشکردنی گنج و
1: بله
6: زنگلین چون پرورده که چون ایشی پیب که چون کل پیب که
1: بله
6: براسی دای کو باو کی ایسا او نه با رحمه بطایبتی باو کی ایسا زیادر با رحم تردوا
1: بله
6: او توانه بو توزه باو کتن تردو
1: هره والا
6: براسی بنالا
1: بله
6: بلام ایسا باو کو نه با رحم بوا یعنی وان تردوا لمنال بس زو یعنی زخ ناخه نکتری بو ایشی کار
1: بله
6: ماشر لزور شتانان دیرنوا زور بدریانه کن بلام هر کسی کبیه منال کی آوانی که منال یعنی منال ان شاء الله خوناک بخونه گوره ابن ببی با پیاری کی باش ببی با کسی کی باش ببی با کسی کی سر سرکوتو لسبی روزا نانی دستی خوی بخوا براسی بی با کمال ناراحتی و قرسی و زخت براسی تی پره او ساعتوانی ببی با کسی کی باش
1: بله
6: اوی کم زیاتر کیسی لسر که ماهان زور دای که باگر لی خوندنکو خوندنکو خوندنکو بز برو بخونه بز برو بخونه تو بخونه هیچ مکه ام گنجا اخوینه خونه تا پولی شش و اوانه طواوکا بونونه اگر شن خونه لی بختی آوری نبو اگر شن خونه نکی نکر لکه لپولی شش و مثلا دوانزه سال لبی سالی و پانزه سالی ابتوانی ایسیب کرد
1: بله
6: نبرای وی تو اگر منالی که هیا باخوند نکش که بلام لکه فرصت و هلو بره که بینی را ایش کردن بو ایش یا بکات اگر خوند نکن نبو ایش اکی با هبیه اگر ایش اکیش یا بو خوند نکش بو هبو او زور زور باشتر
1: بله دستو خوش بی برون کرده وقت یا خواه سلیم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

كساني كفي وديان نقل خواب ريوة خيرك نقل خلق باشا بلان سوزدب وخوانام علين لا فرمودكاوهات وفرمي اگر مشكليك لي قوما او كسا اباريتو انسان طبيعتي وانكاتي لي قومانا اباريتو فنائك لي اخوانا لا حول ولا قوة الا بالله علين لو كاتيك دني سرك يا ابو اسمان ملائكه كان علين ام دنا لا ايما معروف نيا ام لا وجه لا ايما نيا معراج لك الدوا قطع علاقيك دون قال الله والله مسلمان او كسير رجالك يونديك بخواوا لفرمودكانا هاتوا افرمي لقل وتي يا ربي هم ملائكه اسمان او مامورانك ابو ودان راون علين ام دنجي فلان كسا امنا وكيتي او دعاي او لعالم ملائكته ناو رنقو دنجه او ايش جولا فرمو ديب يغمر من محمد صلى الله عليه وسلم بو ايش من لا شيرين كا حزا كم من علاقان تنتيب جين كإنسان نجي نما سري نما كإنسان نجي نما روح نما لا شيء بروح شي ليه كيزان بو قنكا مسلمنا يغمر صلى الله عليه وسلم روش الباس نجي كلو اصحاب فرمي من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة هركسي أم يجانيك إخوة دايناو لم يعراجا فرس كراو شو روشي بيان جارا أقل كسيك بي باريس لكاتي إخوة يديك نزنيجي جوان بقري بهيواشي نيجا كيبكا بير لكلمات كاني تاتو لناو نيجا كا هست كاك مناجاتك على الخوة شيء نسكي توزاني سيشن نور نجاة برهان.

0: والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: شيطان او سنوري بو آدم و حوا بفرصد زانيو انجا كوتا فريداني وسوسو خطر و خيال بو ناو دلو درونيان تا او عيبو عاريان دربخات كشارا و بوليان دوائي خوي آشكرا کردو پيوتن پروردگارتان ام درختي لي قدغن نكردون تنها لبر اويا نوكو ببن فريشتا ياخد بو اويا نوكو لنمران بن
1: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
0: اوسا شيطان زاني دترسنو دودلن سويندي بو خواردن كامن براستي لآموشگارانم بو ايوو دل سوستانم

اوانا لناو دوزخ دار رايخي آگرين يان هيا لسروشيان وسقفو بطاني وليفي آگرين دا پوشريانا سرو خواريان آگرا بيگومان هربو شويا پاداشتي سمكاران دادينوو طوليان ليه دسينين.

نوح وتي اي قوم هوزم من هجكم رايكم نيا بلكم من بيغمبريكمو للان پروردگاري جهانيان والروان كراوم.

بو قوم عاديش هودي برايان ما النار هر وكو نوح وتي اي قلو عشرتم هر خدا بپرسن تنك جقلو ذاتا خدا شي ترتان نيا آيا اول لخدا ناترسن. قال

بوسر قومي ثموديش صالحي برايان مان نارد اويش بيوتن اي قلكم خدا بپرستن چونك جغلو خدا يشي ترتان نيا او تاب براستي معجزي اشكراتان للاين پرورگارتان و بوهاتوا اما وشتريك للاين خدا و بتايبت بو ايوي بديهناوا لسر داخوازي خوتان كمعجزي يشي اشكرايا وازي لبهنن باب لورد لزوي خدا داو دست دريجي مكان سرو آزاري مدن چونك هر آزارتان دا سزاو بلايشي با ايش و آزار داوين جيرتان دبيت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گیان توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گرایل و ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايت هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدوي همون يجكو بخويني او هجر غريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كم زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكه چورين وينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان براستي
هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم نزاياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للايان ما مصايانا وو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا، وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك، وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا، وتصلح أمورنا فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا. لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: راستي بو ايوا هيل پیغمبري خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روجی دوایو یادی خواش زردکه.

وسلم. يا كم جبجي كرني فرماني پروردگار پروردگار من ده فرمي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واتا أي أواني كباورتان هناو صلوات بدن لدياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم. دوام ملائكة فريشتكاني خواي گورو پروردگار داواي لخور بوند بودكن وكو پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي. واتا هجبن ديكي باوردار نيك صلواتم لسر بدا إلا وكو مگر ملائكة فريشتكاني خواي گورو پروردگار داواي لخوشبون بو أو باوردار دكن لبر أوي صلواتي لسر من داوا. فرمودك لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم بهوي صلوات دانا وخواي قورو پروردگار تاوان دسرتوا وبليشت برز دكاتوا. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کسی یک صلوات من سر بدا او پروردگار بهوی او صلواتوا دجر صلوات لسر او کس ددا. واتا رحمتي بسر دا دريجيو دتوانشي دسرتوو دبلشي برز دكاتوا. فرمودك لا صحيح الجامع دهاتوا. شوارم وكارب وبدس هناني شفاعتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من سربدا ولا إيوالانج دا دجر صلوات من سربدا أوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني. فرمودك لصحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا. بينجم هو كاريك بو جيرابون النزاو بارانوا. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء. واتا پیغمبر من صلى الله عليه وسلم دفرمي اگر يكي لئيو ويستي نزابك باب سپاس وستايشي پروردگار دست بيبك باشان صلوات بدا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشان چوني ويست با بپارتو نزاكي بكا. وإمام علي رضا ورحمتي خواي لبيد فرمويتي كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. واتا پارانا وقبول نابد تا أوبا ورداري كده پارتوا صلوات ندا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم. لا صحيح الجامع شيخ الباني داهاتوا. ششم هو كارب وبردوانبون لسر جيبهش. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. وتهرب وردرب أنقص صلوات من سر ندا وياخد لبيري بكا أوار جيبهشتي ليت يكشوو لي هلبوا. حوتم هو كارب ونزيبون ولا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. واتان زيكترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا أو كستانا كصلواتم زياتر وزورتر لسرددا. فرمودك لا صحيح ترغيب ترهيب شيخ الباني دا هاتوا.
هشتم باشترین کوبونو دانشتن اویا که صلوات و سلامی تداب نردره با پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی مجتمع قوم فی مجلس فتفرق ولم یذکر الله تعالی ويصلوا على النبي إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هش كور كوب نوائق نيك خلقي تيدا كوب بنو ذكر يادي خواي تيدا نكري وصلوات ندري لسر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم إلا أو كور كوب نوائق دواب راو دبيو بركتي تيدا نابيو دبيت ما إنهامتي لسريان للرجي دوايدا. فرمودك لا صحيح الجامعي شيخ الباني داهاتوا نويم هو كارك بوناماني خمو خفد أبي كر كعب رضا ورحمتي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو أجر توزور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري أوام بستي دنيا ودوا رجد ديت ديو خمو خفات دنامينيتو فروردگار لتاوانا كانت خوش دبه. فرمودك لا صحيح الجامعي ترغيب ترهيبي الباني داهاتوا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أمتي أجمعين. بسر برزكان إما دار خشوي سكان بران خشكان جنز الله وتعز بيجشتو كان لهجي جاكن لهشين كان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسر برزكان لم القتاز ذا لخصمة ذا باسي بابتك زور جدين ذكين براسي بابتك زانان زوق سان لك الدواء واقع شي قوري هي و لاني زولاني إيجابي و مقوت و بهزي هي ولاني سلبي و نارحتي و نخوشي شي كذا هي أم بابت بريتي لا غريبي يان خود و الكوتنا ولا ولات و كسوكار يان سجن لنا و سجن و لولاتي كابي كنتواني بيتو و ناو كسوكاري خود أم غريبي براسي هر غربت غريبي خوي وشيك زور يعني تندو قرسو ناخوشا معنى كي قرسا لفظة كي هر قرسا غريبي سنك معنى اوية كإنسان دور دكي يتولى ولات ونجتماني كو ملك وكار هيا او كاتا او إنسان كدور كي يتولى ولات ونجتماني او كاتا هستكا كوا بيكسو لشويني كوتو تزيقا كسوكاري ليو نماوار هوركاني نيا خوشويساني أهل كسوكاري دوسو براكاني حتى دايك باوكو بارزكاني ننكو باپيركان اموزاكان خوشكو كسوكاري او زيگاي كليب وكسن سالا زيدي دايك باوكي تي لو شنانا نماوا لو جيگانكا لغنجيتي با انواعي بسرهات وانواعي روداو انواعي شتي كليبدا كردوا لو شناني كياري ليا كردوا لو جيگاني كليب رابواردوا لو لانكي كالانكي مندالتي لچوه هاتو تدروا اساسي لكي امپياوا غريبة كوتو تولاتي شي غريبي لسزنايا لشارك ليش لشاركاني أوروبا لأمريكا لروسيا بويناك لبيتوا مثلا إقامي ونقرتوا أمبياوا غريب كوتوا إيواء قنزو جوانا بطاق تنيايا إيواء تنها هاو سركي لقال إيواء هي إقامة نداوة إيواء كارو كسابتي دزناك إيواء هي مثلا بو إيشا شي قبرتو بلام يسا إيشا كاني بو جبا جنابي بويا خوش انسان اما زور براسي بو انسان زور ناراحتا و چونكه تو لو لأصل روحي خوشي خود درچوي لا هواشيو لا دوريو لا دوريكاني ولات اجتماعي خود درچوي اما غريبية ناراحتا بو چونكه او كسي كوا غريبة لولات دا لولات خوي دان ماوا هموشتك بلاو سيلة يعني هموشتك بلاو تازية خلقه كي تازة دبينة دا مساوي كي تازة دبينة دا سيطة مزيوته كي تازة دا سيطة بازارة كي تازة خلقه كان ناناسي ولاتي خوينية نجتماعي خوينية هستك عبراسي ام خلقه كي اسالي ريا پیشتر نبيني و ناناسي دا مساوي كان غريب بلايو بهشون كادروا كسيق نية يعني دوسته كي نية براه كي نية خزمه كي نية خشكه كي لوي نية و هاوريشي لوي نماوا نركو باپيري مالكان بلاو غريبة همي هسي هسي هستكا سيركا غريبة ويبرزان زانايان حكيمكان فيلسوفو عبقريو هنرمندكان هميان يعني لقصو تارو شعرو هنروكان خوان ذان ازيتو آزارو ناراحتي غريبيان باس كردوا اما سلي غريبي براسي بوتا چشيشي عالمي جهاني شكجاري ويبدران هجرت يعني او كسا كوشي كدو لو منطقه يا جالوه ناسار دا كان لو يبروي وكوشون پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كناسار كدا لزدي باو باپيري كشاري مكايا دريان كد يعني جالوه لجوئي پیدران ام پیغم ناسار بسي بو او شوينا بو او جگاي بو اولاتا يعني جالوه اقترابة يعني وكو دالي غريب دا كان ابي بروي يعني ابي بسي غربت بشيشي بسي او منطقه يا ناساري ويلي هاتوا يعني زور يعني لم غير أما بثانش المهم أويا كإنسان أو إنساني كغريب دكوي براسي خلالشي قورا لجياني وتوشي كومالك يعني نارحتي وخفت ومراقو أمان ذبي لتمانيا وبالاترين خونكاني أميكوا يعني خوني قوري أميك كسكاري ببينتو دايكو باوكي شبراكاني زدي باو با پیرانی ولاتکی خوی ببینه توا زور
ئارەزوومەندا بێتەوە وڵات و نیشتیمانەکەی خۆی زۆر ئارەزوومەندا کە سوکانی ڕۆڵەکانی بەسکەکانی دایک و باوکی خۆشەویستەکانی مەحبوب و کەسە بەرزەکان مامۆساکانی بێزارێکی تر بیان بینێتەوە بەڵام تازە ئیسفادەی نییە بۆیە بەرەزان بەرەزان ئەم غەریبیە بەڕاستی شتێکی ناڕەحەتە غەریبی شتێکی ناخۆشە ئاواکە کە ئەو هات کە تەمەشای دەکەی هەم لەفزەکەی هەم ماناکەی هەم واتاکەی هەم واقعەکەی شتێکی ناخۆش و ناڕەحەت و ئەزێت و ئازار و ئەلەمی هەیە بەڕاستی بۆیە بەرەزان بزانین عیلاجی چارەسەری ئەم غەریبیەچیە لە شەریعەتی ئیسلامە چۆن زانان باسیان کردووە چۆن لە شەریعەتی ئیسلامە باسی غەریبی کراوە باسی دەربەدەری کراوە باسی هیجرەت و کۆچکردنی کراوە باسی ئەمە کراوە کە ئینسان ئەگەر هاتوو لە وڵاتی خۆی نەما بچێتە وڵاتێکی تر جا بە کۆچکردن بێ بەدەرکردن بێ بە دەربەدەری بێ بە غەریبی بێ بە هەر حاڵەتێکی مەینەت و نەدامەتی بێ بزانین ئەمە عیلاجی چییە بەڕێزان بۆیە خۆشەویستان دەچینە خزمەت شەریعەتی ئیسلام و قسەی زانایان و هەڵوێسی زانایان و بزانین غەریبی عیلاجی چییە بەڵێ یەکەم حەل و چارەسەری بەڕێزان ئەوەیە کە ئینسان جاری وایە لەبەر چەند هۆکارێکی منتیقی و لەبەر چەند سوود و قازانج و فایدەیشی گەورە کە ئینسان بەڕاستی تووشی غەریبی دەبێ لە وڵات دەردەکەوێەوە لە هیجرەت دەکەی لە وڵاتە دەستی بۆ جێگایەکی دیکە و خەفەت و مەینەتی غەریبی دەشێشی بەڵام کۆمەڵێک سوود و قازانج و فائدە هەیە لەو غەریبیە لەو سەفەرە کە چووی بۆ ئەو وڵاتە کە چووی بۆ ئەو منتیقەیە کەواتە بەڕێزان ئینسان دەبێ بە شتەکەمەکانی خۆی قوربانی بدا لەبەر ئەزلی ئەمەی کاشتی زۆر گەورەتری دەستکەوێ لەوانێ لە منتیقە کە تۆ لە وڵاتەی خۆتی لەوانێ زانیاریی وا دەست نەکەێ دەبێ بچی لە وڵاتێکی تر دەستکەێ لە منتیقەیەکی تر هەیە کات خۆی مامەسانی گەورەی ئەم وڵات و نیشتمانە ئێمە کوردستان ئەمە مەعالمە گەورە کە هەڵکەوتووە هیچی لە شوێنەکەی خۆی خوێنی دەست نەکەوتووە لەوانێ ئەو منتیقەی لەوانەیە مامەستا و مەلا و قوتابخانەیەکی وای لێ نەبوو بێکە فێری عیلم و زانست و زانیاری ببێ بۆیە ناچار چۆ بۆ وڵاتێکی تر بۆ منتیقەیەش کە مەسەلە لە کۆیە چۆ بۆ سلێمانی لە سلێمانی چۆ بۆ هەڵەبجە لەوێ چۆ بۆ شوێنێکی دیکە مەسەلە لە کۆیە چۆ بۆ هەولێر لە منتیقەی مەسەلا بڵێن لە منتیقەی چەمسەماڵ چۆ بۆ کەرکووک چۆ بۆ جێگایەکی تر بۆ شوێنەکانی کە ئیوایە مەسەلە لە کوردستان چۆ بۆ بەغدا بۆ خوێنن ئیوا لە کوردستان چۆ بۆ دمشق و بۆ بەغدا و بەسرا و سعودیە و شام و وڵاتانی دیکە چۆ بۆ پاکستان چۆ بۆ شوێن جێگایەکی دیکە چۆ بۆ شوێنێکی تر بۆی کەوا خوێنێکی دەست ئیوایە مەسەلە دەچێتە ئەوروپا دەبێتە دکتۆرێکی گەورە ئیوا دەچێتە ئەمریکا ئیوا مەسە سەفەر دەکا بۆ وڵاتێکی تر ئیوا دەچێت دەکەی لە وڵاتەکەی خۆی کەسێکی ئەوها یانی بەچاوێکی سوکەوە تەمەشان دەکەی ئێستا هەسێرەکەی چۆتە وڵاتێکی تر ئەم پیاوە شاهادێکی گەورە شەخسێتێکی گەورە بۆتە بە کەسێکی سیاسی بە کەسێکی زانست و زانیاری بە کەسێکی عالم و عولەما و مامەسا و خاوەن دکتۆرا و شاهادێکی گەورەی هێناوەتەوە بۆیە کەواتە جاری وا هەیە ئایندەی ئینسان لە چی لە غەریبایەتیدایە هەم بۆ زانست و زانیاری هەم بۆ تیجارەت و بازرگانی هەم بۆ دکتۆر و دەرمان کەواتە تۆ یانی لە وڵاتی خۆت کە نامێنی بۆ خوێندن زانست زانیاری بۆ دکتۆر بۆ بەدەستێنانی شهادەی بەرز بۆی کا ببی بە کەسێکی گەورە بۆ تیجارەت و بازرگانی دەچی بۆ وڵاتێکی تر دەچی بۆ سین دەچی بۆ ئەوروپا بۆ ئەمریکا بۆ رووسیا بۆ شوێنێکی بۆ ئەم جێگانە کەواتە تۆ ئەم غەریبی و غەریب نۆشنەی کە تۆ ئەم غەریبە کە دەینۆشی ئەم غوربەتە ئەم سەفەر و کۆچە کە دەیکەی مانا قازانجێکی زۆر گەورەی تێدا هەیە لە وڵاتەکەی خۆت ئەمە دەست ناکەوێ بەرەزان جاری وا هەیە لە سەفەر و لە چوونە وڵاتان کۆمەڵێک سوود و قازانجی زۆر گەورە دەست دەکەوێ یەکێ لەوانە خوبرە و ثەقافەت و ڕۆشنبیری و ئەوانەی وڵاتانی دیکە و کۆمەڵگەکانی دیکە دەست دەکەوێ بەڕاستی تۆ کەواتە زۆر شارەزایی گەورە و سوود و قازانجی گەورە شارەزابوون لە فەرهەنگ و
زمان و چونیتی و عادات و تقالیدی ملتانی دی که تو زور وردگری زور یعنی فردگری عقلی چی گوره دسته که عدبی چی گوره دسته که فرهنگی گوره شهرزاد دوی لفرهنگی ولاتان لزمانکان یعن لعادت و بوچون و تقالیدی یعن که آتما تو سود و قازان زکی گوره دورگی براسی جاری واهی تو یعنی لسفر کردن دا تجارت و بازرگانی باشد دسته که علم زانسی زانیالی چاکر دسته که خبره و شارزایی چاکر دسته که سود و قازانی باشد دسته که مال و سامانی چاکر دسته که لولاتانا خالق تر منامه برزان انسان دل نیابه چونکه اوتان امرو بطایبتی امرو ام مثل اتصالات و سوشیال میدیا و ام تلفون و ام انترنت و امانا وای کردوه که انسان تتوانه لهر شونک به یکسی اتصال که با کسوکاری خودتا و با هورکانتا و با دوستکانتا و با خوشویسان دای کوباو تواتا برزان اما امرو و کجاران نیه انسان دتوانی لولاتی چی غریبی بی بلام یوار لگه دای کوباو قصده که باین لگه براکان نیورو لگه دوستکان لگه هورکان چمان هی پیسمان بچی بتایبتی ایسا یعنی بسوت و سورا خلک بینی بسوت و سورا قصان لگه لکه خالق تر من امه که خوش انسان انسان که بسی اولاتی لولاتا سردانی او سفارتی اولاتا بکا مشو او مزگوتا مشو او شوینا بزانی هاوری چاک پیاکا دوسی چاک پیاکا لگل خلکا درز بلیوا درز بخوینا لگل مامساکا لگل امامکا لگل خطیبکا لگل دکتورکان لگل خلچی اولاتا خلکی خلک مثقف و زانا و بلیمت و حاکم و علما و زانایان لگل اوان اتصال کا خالق تر من خوش انسان امه که سند به اما ببیر خود به نوا هرچی پیغمبران هی علی مصرح و سلام هرچی پیاو گورکان حلکو توکان امقاریکان پیاو سر کرده اوانی کوا ولاتان یان آزاد کردوا آزاد کرانی ولاتان اوانی که شورش یان کردوا شورش جران امان همو یان ام مزدو سر کوتونو کلا پیاوی و شارزایی و سر کرده و زانست و علم و زاناری زانیاری که دستیان کوتوه لچوه لولاتی غریبیان دست کوتوه دور کوتونه تو لولاتانی لولاتی خویان چون تو لولاتی چی دی که زون انسانی واهی لا نتوانی لولاتی که خود دا علم بدست بینی نتوانی دکتوری بدست بینی نتوانی شهاده گوره بدست بینی نتوانی شورش و خبات که لولاتی خود ابی بسی اولاد اکی دی که بایه برسان که واتا پیغمبران سلام و سلامی خواهن سر بی زانایان کل زاناکان حکماکان حلکوتوکان شورجرکان امانه هموی لغریبی و لدربدری و لمینت و لشون دورکان و براسی بونت او کل پیاوانا که واتا غریبی زود جاری و زود جاری و هیا هر پیسته ضروریه که انسان غربت بچیشه و بسیتا لولاتی خوی دور کویتا و خالش که من هی خوش ویستان تو دستی لولاتی که غریبی لولاتا یه باشه خود مشغول که با مشروعیشی زور مشروعیشی علمی یعن بدستنانی شهاده یعن خو تدریب راهنان یعن خو دورات دوراتی گوره گوره یعن مثلا بلین داهنان شتی تازه لکومالک تخصصات و لکومالک شتی تای بدمندی هیا شاده برز برز یعنی تجارتی چواب که که یعنی سود و قازانجی با خلکی دیگه هبه یعنی انواعی پروشه و انواعی شد هیا انجامی بده بوی که خلق استفاده لیب که که هاتی و اوکاتا ماشالله بشاده که برز بعلمه که زور بعلمه که زور قول و فراوان هاتو توا با بعلمه که گوره با زانه که گوره با دکتوره که زور تای بدمند و اخصائی با با شرجره چی گوره ام کلا پیاوه استای کسی که لیدر چوه اوه گرینگه براسی خالص که من امه که انسان برزان که تو لولاد خود درده که و وابزانه که تو با مهمه چی گوره با کار چی گرینگ و امانه هر ساوی با دابین کردینی مستقبلی ولاته که خود با امه که آینده ولاته که خود آینده ملتی خود آینده خاک و نشتیمانی خود برازینی و بو اوه شوی خب بو امانه شوی که لولاتا پاده و تمال و زمال هیز نکی بی بی با
بار بسر اواني تري بسر خلقك اوه شوا خلق تفو لعنت اللي بكا نا تو براسي بوي شوي كاسبي چاك تجارتي جوان بدستناني شهادي برس و دنگوباسي گورا بدستناني علمي گورا بدستناني ناويشي گورا بدستناني شورش و خباتي گورا بدستناني پروژه گورا گورا تو بو اما چوي كاكا خارج كمان اما خوش ويسان انسان يقيني هبه يقيني دبه كأم دنيايا بالنسبة آخرة بهشتوا هم يمل غريبي دا درجين مراسي تو لهر شوينك هاي لو كاتو كآدم وحوا سلامي خواه نصر بي لبهشتكي خواه كذر كراون بهوي قناه وتوانيانوا لو كاتو ايمان نصر ام زوي غريبين هم من غريبين سكهتا دا سينا او بهشتو خوشي وامان مراسي او تو غريبي خالص كمان عمي خوش ويسان لغريبي سور بلا سطاعت عبادتو پار دياري كن نصر نوجه كانو و خواه پردگار بکه به انیسو جلیسی خود خالص که من امیه که زور ذکر و دعا و قرآن خویندن خود مشغول بکه به زانس و زانیاری بدرز گوتنه و امانه مهم براستی و خالص که امیه که تو بزانه لحر شوینه بی لحر جگایه بی کنای خواه پردگار هاد لحر شهر ولاته بی تو بزانه او ولاته او شوینی ولاتی خودتا و نشتیمانی خودتا او خوش براسی که تو لولاتانه دابی خالص که من امیه که انسان لو که لولاتانه یعنی او گرینگه که تو شتیشی وامکه که خلق رسوات کن شتیشی وامکه که خلق بلین ای که که والله ام بلایشی هاتو بو ام شعره ایمه شتیشی وامکه که خلق اوفل لدست کن شتیشی وامکه که خلق یعنی هول بدن درد کن و لو منطقه خور ناشینی که یو امانه نه او مکه بپیسوانه و کاری جوان، کاری چاک، شخصیت، کسایتی، طاعت، عبادت، هموشوی مزگود، صدانی خلق، کمالاتی، بدستنانی، شعالی برز، کسابت، تجارت، بازرگانی، اشی جوان و چاک و امانه حتا بود بکره، بدست و زبان، با هموشی کد، سود و قازان زد بخارجیه بی برزکم. چیش که گلسر ام بابتا، برزان، بنام بانگترین زنانی حدید، برهايش إمام بخاري أم إمام بخاري رحمة خواهي لبي هزار رحمة خواهي لبي لپناو فرمده پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم لپناو بالاتكني فرمدكاني پیغمبر اسلام لپناو خزمت بفرموده لپناو كاريش گرنگ بفرموده بغريبي چشا لبخارا و سمرقند و هاتو چوبو مكة و مدينة انواع ناراحتي انواع ناخوشي انواع دربدري فقيري هجاري دامائي بكسي كساسي بنيتي لپناو اميكا خزمتي فرمده بكا لشاري مكة ومدينة بويا خواه پردگار اويكا بيستويتي امام بخاري خواه پردگار پيداوا چونكا او فرمده كده فرانا عند ظن عبدي بي فلظن بي ما شاء فرمه عبدكي من چوكو معنكم پببا اوا من لو آسدا بجوري قماني او عبدم بوید فرمه انسان گمانی چاک بره بخوای پردگار گمانی گوری پی بره که خوای تعالی او انسان لحشو نک به توشی چاک و چاک کاری و شتی گورو به هیز و باش ده به بویم پیاو برزا لدو ام غریبیه سیلکی چکتی به که هنوا سی خزمتی که بم اسلام کرد سی خزمتی که به عالم اسلامی کرد او صحیح بخاری هنوا که همو زانایان همو اهل اسلام یک دنگل نصر او کل دو قرآنی پیروز صحیحی بخاریه مرهایی بله امپیاو مراسی توانی که خزمتی گوره با اسلام که خزمتی گوره با فرمدهی پیغمبر اسلام که صلی الله علیه وسلم امام شافعی رحمتی خوایلی بی امام شافعی ده فرمه او کسی که خاونی عقل و ادبیشی گوره یه براسی لو شونه کلیتی اگر اصلاحتو خوشی نبینی با سفر که برو مولاتان فدعیل اوطانا وغترب واز لولاتون اجتماعی خود بین برو و غریباتی لوی عقل و ادبو اوشتا گورانا دسکوه بفرمه سفر که چون که لسفر کدنو لولاتی کتو دسی خوای پردگار کسی کت بودنی ری که كبراسي لباتي او قربوي دكاتوا وناراحتي بميناش كلذتي جيان لناراحتي دايا امام شافعي دفرمي اگر او بوسي بوغندكا اگر بروا او كاتا
خوشه و او شیرنی و لذت خوشه هی. شیرکان اگر لذوی نرون نیچیریان دزنا کوه. تیر اگر لکوان جان بیتوا لشونی خوی ماوتوا. ام خوره ماشالله بمتش که گوره و اگر لشونی خوی بواسه دنیا و بنیا کهول ده بی. و آتونکان اگر لخوالا بن او هیچ استفاده نیه. ذالی عود که او بوانا خوشی هیا اگر لولاتی خوی بی خلق با سوکت مشایده که. بای برزان خوشویسان که واتا غریبی هجرت و کوچ کردن زور جاری و هیا علمی زور تجارت و بازرگانی مال و سامان ادب و وقار زانین عرف و عادات ملتان فربونی زمانی ولاتان ملتکان و شورش و خباتی گوره دسکوتی گوره سود و قازانج گوره با ملتک دهینی و شهاده گوره با دهینی و علم و زان و زانیاری گوره با دهینی و کواتا برزان زو کواتا زو جاری واهی ام غریبیا شکی زور با سود و قازانج لوی کوال ولاتی خود بیو کزن ناسی و علم پیانکی و هیشتگ نزانی و حل لشونی خود را وحب کی و لشونی خود بمینی و خلق هیچ سود و قازانج کد با ملت کی خور نبی بوی برزان کواتا غریبی زور جاری واهی زور سود و قازانجی گورهی تیده هایا کواتا و کسانه کوا غریبن زان سوزانیاری بده سنانی شهاده با تجارت و بازرگانی با شارش و خبات و مندوبون با قازانج ولاته کهان با قازانج ملته کهان کواتا دستان خوش به ایشکی چاچان کردوه و کارشی گورهان کردوه خواهی تعالی آخری همو لایق بخیر بجره و خواهی پردگار و عملی بکا که سود و قازانج زیادتر من با خومان و کسوکار و عشیرت و خزمان و دوست و ولات و نشتیمان و شهر ولاده که من هبه انشاءالله. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.

0: كورتوانكاني محراب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبه نستعين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلمان خوشو يستكان عزيزة كانم كسيري بركتي إيمان قوري خوادكين جل جلاله اشتك من بودركوات بويا بس فاسي خوابكين كأهل مزقوتين أهلي إسلام وإيمانين براسي أوا فضلك قوري وشكري خوايا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي خوايا رمتين بس فاسبكم لسلم نعمتاني في الداوم دو كلمة عرزكم كلميكم أبي يكبيكي إما بزانين يكبيكي إمي مسلمان بزانين لم دنيا دا كتاب زورا كتاب خانة زورا نسرا وزورا هر خواهی پروردگار جل جلاله صد و سیانزه کتبی ناردوه با پیغمبرانی لناوی او صد و سیانزه کتبه قرآن ناوی دیاره، تورات ناوی دیاره، انجیل ناوی دیاره، زبور ناوی دیاره و صحف ناوی دیاره. ایتر باقی که ایتری ناوی نازانین بلان لرگه حدیثو لرگه سیروه پیمان گیشتوه که خواه جل جلاله صدو بستو چوار هزار پیغمبری ناردو با مروایتی صدو سیانزه کتب و برنامه گورشی ناردوه با صدو سیانزه لم پیغمبرانه لمویانه گورترینی امویان قرآنی پیروزه که خلاتی خواهه با پیغمبری اسلام محمد المصطفى صلی الله علیه وسلم با ام ملت و ام امتا که امتی او پیغمبرین گورترینی کتب کانی خواه قرآنی پیروزه گورترینی خلاتی خواه قرآنی پیروزه. قرآن به هر حرفی که هر مسلمانه بیخوینه توا خواه گوره ده حسناتی بو انوسه. پیغمبری خواه فرمه نالم الف لام میم حرفی که ولیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف. بسم الله الرحمن الرحیم نوزده حرفه همو نوجک کتولای بسم الله الرحمن الرحیم بطی او فرموده پیغمبر خواه صد و نوت حسنات بو انوسه صد و نوت خیرت بو انوسه. جاب زانا اتوانی روزانه چنه لقرآن بخینی توا قرآن گورترینی کتابکانی خوایا گورترینی پیامکانی خوایا قرآن پیروزا قرآن خواه فرمی جل جلاله اگر دام بزنده بسر شاخی قندیلو شاخی هورامانو مگرونو شیاکانی هیملایا و ایورست ادبینی هپرون هپرون بون اسوتان اپروزان لد لد بون لترسی خوا بلام دای بزندوها با سر دلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نزل به الروح الامین على قلبی که لتكون من المرسلین ابی دلی پیغمبر چند گوره بی صلی الله علیه وسلم ابی او پیغمبر چند بریز بی ابی چون تحملی هاتنی قرآنی کرد بی خاتو عائشه فرمه رضا و رحمتی خواهی لیبه سری پیغمبر لسر رانم بو قرآنی بو هات خواره و سری لسر رانم بو خریق بو رانم اشکا او نه قرز بو بسواری حشتره و بو قرآنی بو هاتو حشتره که چوک ایداد داوه لچلی زستانه که قرآنی بو هاتو نوچاوانی پیغمبر چین چین چی امان و عرقی در داوه قرآن زور گوره یا بلام لقوري قرآن وعظمة قرآن أولا خوا آساني كردوا ولقلنا القرآن للذكر فهل من مدكر آسانم كردوا بو خندن بو لبر كردن بو فيربوني آيا دينا في الشوهاولي لقل عبدن وفيري بنو تيري تيربن لي قرآن طاقة كاني مزقوت برنا قرآن مالكان من برنا قرآن بازار من برنا قرآن خلکانی هن خویان بخوان ایدولوژی ازانن بلام رویان نیکته بکانیان بیر ندروا ایمه هر کوچه کولانی بگری قرآن کان من پریتی با تفسیر و با همو زمان کان بلام اوی قرآن لیمه داوا اکا وکو قرآن خوان کان ابی روان بیخوان نوا وکو امام کان ابی جوان بیخوان نو وکو عالم کان ابی عملی پیبکن قرآن داوا اکا لمسلمان لا ایمان دار ابه رفتار من با جوره قرآن به معامله من با جوره قرآن به کرین و فروشتن من با جوره قرآن به همو حلصو كوتيك من أبيب جوري قرآن بي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما شن بخوا إيمان درنابن وإيمان ينابي أم خلقا تا أيت يغمر تونكن بداور حكم لهمو كيشو نزاعيك يانا دعايش قردن كجبن تسليم بن جرائل بن بو برياريك دريئكي ديارة يغمريش بقرآن حكم دكا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إليك حكم كل بين خلق أبو قرآن إخوابه نازل كردوي عزيزكم آية بقرآن حكم دكي كلا إما قليناك على حكومتكان بحكومتي هريمي شوا بحكومتكان الرجلاتنا والراس ودنياوا كلا إما قليناك نرم حكومتان حكم بقرآن ناكن هموما قليناكين بلان آية قد أم قليناك كردو بلي من حكم بقرآن ناكم خوام حكم بقرآن ناكم آية وقتي لما درجي بيب زاني قرآن الله شون برو بريوا شون ببينا شون بخو شون بلي معملت شون بي لقل دايكو باوكد لقل دراو سيكد لقل دين دارو بيدين ديتو كقليه اكي كحكم بقرآن ناكي اقليه لخلقي بوبكين يما لبروا ابي يكما يكي يما برنوا يبتمابين قرآن لولات مانا حاكم به بقرآن حكم بكري أبيل دو مانا أبيل ناخ مانا أبيل درون مانا أبيل مال مانا قرآن به بحاكم قرآن به مسيطر به بسر مانا هيا لناو إيوي برز دا هيا لهمو مزقو تكان مانا روجانا لواني پنجار كادنش با لواني هزار صلاوات بدا لواني روجانا هزار قل ولا بخيني لواني صدان درز بليتاوا بلام كباسي ميراتكي كشكي بيه بشا خشككي بيه بشا كباسي ماريكي انواع فيلو فرقا لجنكي نبروي ماريكي ناتي اما عمل كردن القرآن آية اما وابزانين اما لشيوانين القرآن جلشيوك قرآن خريته بلام براسي تأثير مانتيناكا كاري قري مانتيناكا چون كبريار ما نداوا ليه نبراوين قناعات ما نكردو بوي كوا ابي ايما ام قرآن لخو مانا تدويق كين عبد الله كري عباس خوالي رازي به افرمي ايما اتوين خزمت في غمري خوا صلى الله عليه وسلم دعايت قرآني بو اخوان دينوا اي فرمو اول لبركن الروشتين لبر ما نكرد لبر ما نكر دعائي عمل ما نتيكر إنجا هاتينا ودعائي ديتر ما نكر آية لما الله كانت أنا تني قرآن لي أدري آية تني جوين قرآن أقري آية توي برس كان خوين واري بودا نانيش إلى ألقاكي قرآن بودا يعني أبي بيس كز دانيشن أي إيوه ريش في بودا نانيشن جوين لو قرآن بقرن خود نياك أول نابي جوين يا بقرن أستامعك القارئ أو أي جوين أقري وكو أي خوين يتوا بودا نسري بولا بركتي يا مجلس خود بيه بشكي بو جوي بو ناقري بو نابي بمشارك ما مساعد جرائي وفرمي ليك يلم دي عطاني كردوسانا ملايك لمزقوتك عشان سال برنيجيك بياوك دايما لبشتي سري أما مساعبه بياوك زور زاهد أهلي طاعته زهد به لپشتی سری اما مساعد نیوزه که خدمتی مزگو تکیشه که وکو پپولو وکو سیبر بم دیوی ما مساعد تو بو دیوی ما مساعد رو حرفش خوانواری نیه حرف خوانواری نیه الو جاره کن ما مساعد قرآنی خوان دعای کلیب ویو اما مرشت فیه اما محاجه نخوانواره و تی ما مساعد جان تو لم نیجا غلطو نکر و تی نه و تی لم قرآنا که خوان دو غلطو نکر وتي نا وتي بخوا هويك تي يا امام موسى وتي بشي ازاني ما حاجي امام صوفي وتي امام موسى من سرك ان فيه بوتي باسكم بويش كسم باز نكر دوا دو قراني تو اخواني كتو دسكي بقران خندن نور يجي دو كلايت اداله تشاوي من تال قرانك اللي ابي تو ما موسى لدوشنا نور كبرى لايتك كجاي ودو ايدا جرسايوا خوا ما مسا بيخوين روا بيخوين روا دانشت بوي خوين دوا ما مسا كوتي هم ما مسا آل راب الراب زاني هلقين لك سيري قرآني كر ما مسا زاني لشناه ولا قرآن خوين نكا ينظر بنور الله بنوري خوا سيرك هم نخوين نوارا اگر رفيق قرآن بي اگر رفيق قرآن بي اگر اهلي مجلسي قرآن بي خوا بركت داداتي بان خوين نوار بي بازار جيني خواردو بدسمانو چای خانه کان جیری خوردو بدست مانوا اخبار جیرانو جیری خوردو بدست مانوا حکایت جیری خوردو بدست مانوا لمزگو راکنو با مالو هر نگیتو مالو لگل شنکتا شرطه لگل کرکتا شرطه لگل بوککتا شرطه دوانا زورامکا توزی دانش لمزگو توزی جوه بگره جوه بگره و جوه شرک بزانه آلن چی دی خوتی ناگم لماناکی دی خوتی ناگم لعربی گرانی من بولن خوتی نگین لفارسی، خوتی نگین لترکی، خوتی نگین لسامی یوسف، بلام سری شی بو لقین لگالیا، بو چونکه لحن کی خوشه، بالا قران اجماع نکی نزانین، بس گوی بو بگرین. قران برکتی هيا، قران حلاوتی هيا، هر کس گوی بو بگری، هر کس لگالیا به خای گوره بر زکات او، اوی لگال قران ابه گوریه، اویش پشتی له قران به، له دنیا رسوا او له قیامت اچوره، ها قوتان، منالتان، کسوکارتان ببن با اهل قرآن ببن با مجلس قرآن بجداریس مجالس قرآن بکن بتایبتی لما ملتانا لگل جنتان لگل منالتان لگل دراوسیتان لگل ولات و ملتان لگل رئیس و مرؤوستان ما ملا با قرآن بکن قرآن رقیتی لدرو پیسترین صفت لدنیا درویا هیچ صفتینی اونی درو ناشرین به اگر درو هیکلی ببوای بیچمی ببوای بونی ببوای منت رای کر خلق اول عتی بجیل آن لبونی درو، بس بونی نیه، روانی نیه. پیسترین صفت لقرآن علی نعنت الله علی الكاذبین. پیسترین گناه که اکیلم سر زیا شریک با خوا قرار دانه. قرآن باسی امانی کردو. امید کم گنجی با قرآن بدین. معامل با قرآن کین. لبازار با قرآن بکشین و بفروشین. والله لروج قیامت خاطری نابه. خوا سبحان الله زوری ناوه والله خواه گوره تعزی زوری ناوه والله خواه فارب خیر و صدقه زوری ناوه خواه اخلاصی وی پاکی وی اخلص عملک یکفیک القلیل من العمل پاک به نگل خواه کردوی کمد بسه بلام خواه نخواسه اگر زور بی و بور بی خواه ایال کو ایال بیجن ایال هیلک جوان پالفته یکا لوانه توزه کی درچه لوانه لپردکن من پرینه توا خاله گناهی همون من خوش بی، عاقبت من خیر که، اصلاحی حال من که، لباقو دایک من خوش بی، لمردوکان من خوش بی، خواه شفای نخوشکان من بی، خواه لشفاعتی پیغمبر بی بشمان نکی، وصلی الله وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: رعبي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني وخواناسي راستقينة
1: رعبي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني وخواناسي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوگراني عزيزي راديو محراب همو كنال خيركاني تر بسراو بنراو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كانم برز كان خشك كانم. قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول واتم مجدبد أي محمد بو عبداني من أوانيك وتأبي سن يستمعون القول، يعني همو جوري وتي أبي سن، فيتبعون أحسنه بلام أوان هلي أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بينراو بكن لقل وتكان بكن

سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

0: من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، آمين. برزان خوشويستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن بخوش حال زانين كاتو أني من جارك تربين وخزمتي وعزيز وخوشويست لبرنامو شرح الرابي كتاب أدبي مفردي إمام بخاري رحمة إخوائي ليبي أخذ مدى أوفر مداني بيغنبري إخوائي عليه الصلاة والسلام كفيري هرسو كوتو أدب وآكار جواني جوان مانكا واني هشتاو شوارين قيشين فرمودي هش صو سيوسي وكل برنامي بيشو أما جمان بيكر كأن فرمودانا باسي بابتي ناون بيغنبري إخوائي عليه الصلاة والسلام قرنجي تايبتي بناو داو أم فرمودي هش صو سيوسي وهش صو سيوشوار كدو فرمودي صحيحن باسي ناوي أفلحو شن ناوي شترا أو ناواني كا يك بارشا بلين خير وبركة بلام باشنين لروي معناه بوشي باشنين يسا باسيقين جابر رزاي خوالي لبي فرمي في غمري خوالي عليه الصلاة والسلام فرمي إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحدكم بركة ونافعا وأفلح أقل بلي بركتي شربي ولا أدري قال رافع أم لا، يقال ها هنا بركة فيقال ليس ها هنا، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه. جابر فرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أقر خوة تمني باقي كردم ديار ملك وتايت همنا فرميتي أفرمي ريقرية كم لأمتكم كمنالكان يناو بنا بركة نافع أفلح لبعض الروايات علينا متي الرافع بو علي بو شي يعني وعلي لبروي كلي برسي وكاك بركة اللي بي يا دادة بركة اللي بي اگر بركة نهاي جن بيا بيا بو هردو چانا شي علي بركة اللي رانية يا خرافة بلي بركة اللي رانية بو يبي غمر علي صلاة ونا مو يبي خوش نبو يعني بو نمونا نا وكوايا برسيار اللي كان علين فلانا كاس لوي يا امل لوي علي اربي امله يبي امل بي خرافة طبعا هو لا جمهور علماء لا يزور بيزانا كان اما بيوتري نهي تنزيهي يعني حرام نيه كسينا وكي وانا بلا خوي بباريزي لو يا ابي او كاتا اگر برسياري عندي كردي بوي علتي نهي كنبي اگر اوتي عن نافع لوي مالي نافع ليرانيه مالي كاك نافع ليرانيه او كاتا بو اويك كاكا كي لقلع بما بس بيك شخصيك بينك ما بست بي بركتو ايشاك بي فالمدي دعاتريش مان هش صوصي وشوارر همان جابر فرمي رزاي خوي لبي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمي بيعلى وببركة ونافع ويسار وأفلح ونحو ذلك، ثم سكت بعد عنها فلم يقل شيئا. فالمي في غمر عليه الصلاة والسلام يستي أما بكاتك بلنا يعلى وبركة نافع ويسار وأفلح لمنا لكان تان منين بويك علتك إيشي ولا حديثك إيترا نو كسي بلي ويعلى ليري برزو بلندي هي ليري بلي برزي معنيها يا برزيني ليري بلا ما فرمي في غمر عليه الصلاة والسلام أو بريالين دعو كواتب أو ناوانا دروس تبوي بابكي دواتر معن فيها لي يعني لما سلي ناو أما فيها معنى لي برزا كانم من ناو زور حساس إنسان بي زور ورياي ناوي من على كاني بيو زور قرنجي بي بدا زور آقاي لمعنى كي بي فرمودي هر صو سيو بيج ناوكي بابكي نسرا بابون يا باب رباح ناي الرباح الربح رباح قازان جو اوانا افرمي عبد الله كوري عباس رزاي خويا لبي فرمي عمر كوري خطاب جرام ولما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاذا انا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناديت يا رباح استاذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فرمي وكاتب يغمل عليه الصلاه والسلام دور كوت ولا خزانه كاني كلا جوين تري شعباس ما نكلو بيه غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لتمني مبارك شعبتها يبتي تمني دصالي كوتاي لمدينة خزانة كاني زوربون زوربي زوري شان بفرماني إخوة أقل بلين همو يانيش هر تواوق سكا ويقول فرماني بيكرو لو كوتاي تمني أو خزانة بين الأكوار كو ملك حكمة دانايك أخوة يقول أخوي ما بستيبو الرجع خزانة كاني بيه غمر عليه الصلاة والسلام توريكا بيه غمر إخوة بالريالة دا مال وجيبي عليك وتمان واسنة إنسان لكاتي تشيش ومشكلة أفرد در نكري لمال شون كأفرد در كدن جوانية وبيعو لهشوين يكالو سرجاديش خير تشيشينية بس أفرد يكدر كري لمال تشيكا جاء عمر فرمي من شوم خير أبزاني شو كدنقو باسك وابلاو ويكا قوية بيغمر عليه الصلاة والسلام خيزانا كاني طلاق دابي شجوري عمريش حفصة يا خزاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام رزاي خوال عمر ولا حفصة ولا هموها ولا أفرمي من رباح بيني فإذا أنا برباح يعني كتبر بيش يبقى ملاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام خزمت كاركي بيغمبر ليش إلى خزمت كاركي يعني ناي الرباح بو من شعوان كري يا الرباح ما بس بي وين يعني ناي الرباح دروسته استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي مولات من بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو ورقرا بابتش ترمان هي مسألة نبي فيها غمبران باب أسماء الأنبياء تأمش شوار فرمودي هي فرمودي هرصو سيوشش بو هرصو چل هرصو سيوشش أبو هريرة فرمي فيها غمبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم فرمي مسلمان إيه وناي من على كان تان بناي من وبنين كزورتلين ناو لسر زي ناي محمد عليه الصلاة والسلام في الوسترين وقورتلين وشاكتلين ناو لناي مخلوقات ناي محمد عليه الصلاة والسلام بلان فرمي بكونيو كسنا وكي منو ناو من يعني ملين أبو القاسم فرمي شك أبو القاسم هر خوما جاء آية زانا كان لين أم أبو القاسم بس بو سردمي بيغمبر خوي بو عليه الصلاة والسلام وكل الرواية كانت لا يسائل بينين زور بي زانا كان لين بله يعني لين جمهوري فقهاء وعلماء وزانان وشرع زانا فرمي أنا أم أبو سردمي بيغمبر خوي بو عليه الصلاة والسلام ببي أم حديثي دواتر فرمودي هش صوصي وحوت أنسي كري مالك رزاي خواي لبي أفرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فرمي الرجل بيغمر عليه الصلاة والسلام لبازار رابو فقال الرجل يا أبا القاسم يا أبي في شاوري يقول أبو القاسم أبو القاسم بيغمر عليه الصلاة والسلام فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيغمر عليه الصلاة والسلام ويزاني باني أوكاو أو الرداء أوكو بلي فرمو تشي علي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما دعوت هذا تي أي بيغمر عليه الصلاة والسلام ما بسم أو باني فلانا كسكم بيغمر إخوة باني فلانا كسك بكم بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي كنيوت ما نبغي أبو فلان كنيي بيغمر يما عليه الصلاة والسلام أبو القاسم بو نقول رقو لكي ناي قاسم بو فرمي بناي منو ناي من على كان تام بلن بلا ملن أبو القاسم أوت ما نبو سردمي خويتي لدواي خويتي زور بي زانان أبو القاسم ناو زور بو فرمو دي هرصوصي وشاش يوسف كري عبد الله كري سلام رزاي خوالي بأفهمي سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسي أفهمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام مني ناونا ما كري عبد الله كري سلام بوك أو جولك كخيونا وارب وك مسلمان بو مسلماني شي زور باشيش بو مش دي بهششي بيدرا وعبد الله كري سلام كمنالي بو يناي بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام شون كبيغمر زور خوش يستوى وزور بي صحاب عادتي أنو أبو منال أن أبو أجر بيغمر عليه الصلاة والسلام أعماد أبو يكسر أيان أنا أبو لاي أبو أويك دعاي بوب كاو ملاشوي شيرين كاو ناوي شي جواني بولينا فرمي ناوي نام يوسف أفرمي لباوشي خويا داي نشان مو دسي أنا بسر ماو دي عرب بيقوم عن الرواية ترى دعاء وترتيبات وانشي بوك ركواتا بيغمر عليه الصلاة والسلام حزي ليوسف نايش بو يوسف يشي لمعنى كان يعني جواني إيش اللي معناه كان يوسف يعني جواني هالكلمة كخوي معناه تريشي هالي هالدر باري أمبابتي ناوناني بيغمبرانا فرمودي جتريش معن هيا ك لبخاري مسلمايا فرمودك أفرمي جابري كوري عبد الله رزاي خوالي بأفرمي أولد للرجل منا من الأنصاري غلام أفرمي بيعوشي أنصاري يعني بيعوشي خرشي مدينة كخوشي خرشي مدينة بو أفرمي منار كوري شامبو غلام يعني كور وأراد أن يسميه محمدا باوشي كركا أم كرة تعزى من على تعزى كبو ويستيناي كركا ابن محمد باشا للرواية كافر مي كلمة سر شانمو كلمة سر ملمو يتلاهاتشون كلية سر ملي ينام بو بيغمر عليه الصلاة والسلام بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي تسمو باسمي فرمي آسائي ناي من على كان تام بناي منو بنين تشاشين يعبلين محمد اللهم لا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم فرمي بويا أبو القاسم بس بو من أشي لبروي مسلي قسمة دابش كردنو أوا وقبلي كاري منه للرواية كيترا فرموديها الصوتشيل أبو موسى فرمي ولد لي غلام أفرمي منالك مان بو أم فرموديش اللي بخاري مسلماية فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام هاوتم صحابة فسماه إبراهيم نالكي ناونا إبراهيم خوشترين ناو شاكترين ناو لدواء محمد فحنكه بتمرة فلم جاء ملاشوي ما السنة أو كاتي أمنا على لدائك بملاشوي شيرين كي بخورما ودعا له بالبركة إن جاء دعاي فر بركتي بوكد ودفعه إلي إن جاء دايا دسيمة وكان أكبر ولدي أبي موسى أبو موسى يش عليه فلم يكن رجولا كم ناي إبراهيم بس أبي ترم ناي موسى أبو كشير أبو موسى وبعن يعني كلام كواتا دروستا كونيا بمنالي جوريش نبي ويزات البي ناس راه فالمدكي دواتر من كفالمدي هشطو شلويكا وبابي سيصو حفتاود و تايبته بناوي شي ناخوش كلا كردواريه همانا باب حزنين يعني ناوي غمجين يا خفت ديار غمجين لكردواريه هي زور جار بداخو ناوي كشان انا غمجين ناوي شي نار شرعيه او كوتش معنا من ناوي نبي بغوردرين فرمودي هش صوت شلوياك سعيدي كري مسيب لباو تشيوا يش لبابيري يعني سعيدي كري مسيبي كري حزن بابيري سعيدي كر مسيب سعيدي كر مسيب قول زاناب وقول تابعي أفرمي بابيرم هاد بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام وتي ناو تشي أم فالمدمان جالت ليش خوينت وتي ناوم حزنة يعني غمو خفتو بعد ذلك لن أصلي كلمة حزن بمعنى زاوية شرقدة يعني زاوية كهيش خير وبركاتش تاني بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أنت سهل فرمي بو حزن تو آساني جواني ريكو بيشي قال لا أغير اسما سماني أبي ديارك أبرا زور إن بوا عشان بمعنى خرابكي زور دمار جير بوا بو ناوي باوشي فرمي باوكم ناوشي لناوم ناوي قرر سبحان الله سعيدي كري مسيبة فرمي فما زالت الحزونة فينا بعده أفرمي بردوام باپيرم أو نقبتي إكر ناوكي نقرر بردوام خمو خفتو نارحتي وقرسي وكار قراني لناو عائلية ما ينبره فرمو دي دواتر مان باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته إن جاباسي ناوي بيغمبرو عليه الصلاة والسلام كسناوي كنية وتمان لكردوالي فيران كسناو عندنا ما مستعان كسناوي جاوازة للقب كأبتا باوشي فلان يا دايشي فلان فرمو ديها الصوت اللدو بيشتريش خوين مانو جابر فرمي بيعوشي أنصاري خزمي إيمة لمدينة منالشي بناوي نا قاسم خلشي أنصار يعني خلشي مدوتي يعني لا نكنيك أبا القاسم فرمي يعني يا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعيمك عينا وتي يعني إيما هيش كاتبتو نالين أبو القاسم أبو القاسم كوني بيغمبر عليه الصلاة والسلام وهيش كاتبتش وقبلي مجواني تماشات ناكين ودلت خوش ناكين لا ننعيمك عينا يعني دلت خوش ناكين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم كابرا يشهد بولاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجرائه في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي أحسنت الأنصار فرمي أنصار كانوا خزمة كانوا شتي زور باشيان بيوتوي راسيان بيوتوي تسموا باسمي من على كناو بني محمد بلام لا تكتنوا بكنيتي بلام ملي أبو القاسم فإنما أنا قاسم فرمي أويك ديني خوا داب الشكاء أو إيشاك كان داب الشكاء بتايبتي شاكي معنوي أو تنها منه باش أم فرمودي دواتر ابن الحنفية ككرش إمامي عليا كبيان تو محمد كري حنفية أول فاطمة نبو اللجنية تربو ورزاي خواه لبي يقول كانت رخصة لعلي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ولد لي بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم إمام علي برسيارك اللي في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي أقلت وايتو من عليكم بو ناو نم محمد ناو شنم أبو القاسم في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي بيك دروستا كواتا أو بلغي لسلويك لدواي مردني خويش إشكالة تيتياني بويا إمامي علي لدواي وفاتي بيغمر عليه الصلاة والسلام ككري تشيبونا ينا محمد كبيانو محمد كري حنفية إن جاء محمد كسنا وكشي أبو القاسم بو بيانو أبو القاسم إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمديها الصوت شلوشوار أبو هريرة فالمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام ريقري كر أن نجمع بين اسمه وكنيته كسيك همناي محمد بي وهمناي أبو القاسم يجبي أمير ريقا بيانا دعوة قال أنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أقسم أوش لبروي كس أو بخشن ديو تقسيمات دابشكاري بيغمر عليه الصلاة والسلام بهيج كس نكرع أو بيغمر عليه الصلاة والسلام كردوية تيبو أمرو بايت هيج كس نيتواني بيكابويا ريقري لو كردوها فالمديه الصوت شلو بيانجيش أوي بيشترخين معنا وككابلاوتي أبو القاسم لنا وبازار ركابك كسيكو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أوريدها فرمي ما بستمتو النبو وما نخين دوا بابتي شترمان هي هر درباري ناو نسيوتي هل يكن المشرك آية دروسة كسي مشرك كافر خرابكار كنية بو بكري يعني طبعا كنية بو الرئيزة لزماني عربية كنية كالي باوشي فلانو أو باري الرئيزة آية دروسة شتيوة طبعا لای زۆربەی زانەکان دروستە و نیەتەکەی شەزانێ بۆ تەعزیم و گەورەی نەوەوەکو ڕێزێک لە مرۆڤێک ئیگری بەڵگەکەیشمان ئەم فەرموودە سەحیحەیە کە بوخاری و مسلم ڕیوایەتێکن وسامی کوڕی زێدە فەرمێ پێغەمەری خۆ عەلەیهی سەلاتو وسەلام بەلەغ مەجلیسا فیه عەبدوڵڵاهی بن ئوبەی بنی سەلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي أفرمي في غمري خو عليه الصلاة والسلام كتازة شبوية مدينة شوية ناو كر مجلس يكوا عبد الله كر أبي كر سلول لي أبوك أما قوري منافق كان بودوهي بس أفرمي في شوي منافق ويا بظاهر مسلمان أفرمي في شوي مسلمان بي عبد الله كر أبي سلول رسول رخل في غمر بو عليه الصلاة والسلام في شوي مسلمان بدو أي شهر مسلمان بو منافق بو هركس رقي لبي غمر بو منافقه تنانت أنا كان لين رخي للسنة شيء بيغمبرج بي عليه الصلاة والسلام وبزعني ما سنة والربازي بيغمبر عليه الصلاة والسلام هلا بيت منافقي قول أخوة بنامان فقال لا تؤذينا في مجلسنا أويش بينا أخوش بشكا بيغمبر عليه الصلاة والسلام دوري أم نعمة حسودي بوشتكي أم حتى دواهني خزمي مسلماني عبد الله كري أبي سلولة هاتن بولاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وكو عزرك وتعني يا رسول الله ما لي مقرأ أما في شوي توبي خلشي ما أم شعره بتمام نبي كان قولي أم شعره كتو هاتويتو خلق همي خلشي مدينة همي ركض وتبي غمر عليه الصلاة والسلام أنت شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدأ منه كوكب كخوردرشو أسيرو مسيرو مانا دوري نعمني وانيا بي غمر عليه الصلاة والسلام خوربو كخورهات عبد الله كري أبي سلول كي تنانا خلشي تريش دوري عنما ويا عبد الله كري أبي سلول تي أي محمد نار حتمان مكوك ملي مجلسة كما ليتيك مدى بي غمر عليه الصلاة والسلام بيتاخد بو دواي الرؤي شو بلاي سعدي كري عبادة كوقبلي ناو بيمان بو لقل عبد الله كري بيسلو لاو لوان بو فقال أي سعد ألا تسمع ما يقول أبو حباب وتي أجول يعني أبو حباب اللي يتي اللي يكوني نيوت عبد الله كري بيسلو يتر زور بيزا أنا كان لين بو يواي بيوتوا لبر بيغمر عليه الصلاة والسلام الخوي كسيشي بالريز بو يعني ريزي همو كسيشي باراستوا كاتيك أو أوي كردوه بعضي كيشالين نيوستو ناوي بال دابولاي بت چونك بيشتر عبد الله كريو بيسلو ناوي عبد العزاب وإمامي نوي فرمي حزينك روبري عبد العزاء ألا تسمع عبد العزاء جتي ألا تسمع ما يقول أبو حباب أوي وتوه بهر حال هر كامي جانبي وشتي زور معلومة كبيغمر عليه الصلاة والسلام زور بريز بو خواه بيغمر عليه الصلاة والسلام روجك لروجان بخرشي نوتو كافر وبخرشي نوتو منافق وبخرشي نوتو مجلسك شولك وجنيب بكس نوتو كما عادتي بيغمبر نبو عليه الصلاة والسلام كاو زور ما في بيس بيتي لم روج قال يا مسلمان كبزاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام يشي على دجمنا سر سختكاني كعبد الله كري أبي سلولة بريزه وباسيك نالي أو منافقة أو مشركة أو كافر أي خزمتنا ما يقول أبو حباب كعلي أبو حباب يجول يكل الرئيس وأمر زي بيغمر عليه الصلاة والسلام لخلشي زور ما في بيس بيتي لما رجع شو كان مسلمان جاري وهلا قال يقتلع والرزو حرمة وشتيك بيغمر عليه الصلاة والسلام لقال دجمنا هي وجاري واهي مسلمان لقال يقتلع نيتي ضرورة أقام عليه بابت الشتر ما هي فرموديها الصوت لحوت باب الكنية للصبي دروس منال كنية بو بكري يعني كنية يعني أبو يقبدر تبناي وخوشي ويستيك بوي بيقوم أن أنسي كري مالك فرمي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام زور جارهات بو مالي إيما براي بيشوكم هبو براي بيشوكا كم هربو خوشي بيمانو أبا عمير جاء فرمي تشولكي بيشوك يبو ياري بيكر بتشولكا مانو نغر نغر ناي تشولكا بولا طائي صغير وكو تشولكي خو مانو أبو على أم براي بيشوكي من هربو أو يكرت يعني ياريشتي بيكر فمات علي هناكي مردار بو يو تشولكي مردار بو يو فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا بيغمر عليه الصلاة والسلام أم جاك هاد بو مالوان سيري كد كركي برام زور بيتاقته من عليك شو لكي شي لدسو بيتاقته بيبوي فقال ما شأنه بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أم كرجوان بوا بيتاقته قيل له مات نغره وتعني أي بيغمر عليه الصلاة والسلام شو لكي كياري بيكرد الرفيقي بو برادري بو مردار بوتو فقال يا أبا عمير ما فعل النغير إن جاء بيغمر عليه الصلاة والسلام بو خوشي شعبتي لقلع كربوي ضليب داتو أي أبا عمير ما فعل النغير أو هم عمرك ألم بعدك لنا عمر بو تصغيري كردو هم نغركيشي تصغير كردو تصغيرك بو خوشويسي بو شعبت كردنا كأو اشتوا دروس أو زور بيزانا كان أنفر مدا كان بلغل لسروي دروس إنسان تيرو چولك هر تیری چی ترک های رای گری ل مال ول ناو قفسه ما دام خدمتی که شکل پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم انکاری نکرد اگر نه شرعی بوده ای ایت بر الله کن بوشی ام تیر بدس ام نال و یو ناراحت که آن نه او پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم حز و آرز و کانی انسانی ما دام ل شوال شوی شرع بو بی حز و آرز و کانی انسانی نمر اندو با منالج بو بی اگر بیزانی نه شرعی منالج بو بی هر یو نه شرعیه وأما بيت الإشمان باب الكنية قبل أن يولد له كسي يشتع منالي نبوة دروس تبيبلي أبو فلان يعني زواجي كردوا منالك بري وزاني ناو إبراهيم نخعي أفرمي عبد الله كري مسعود همجاب على خميت لبيت أبا شبل ولم يولد له شبل يعني وقبلي باوتشي الشعر شبل لناو عربا وقوة الريز وأوانه كناني عبد الله قبل أن يولد على القما فرمي عبد الله كري مسعود كأوانة تلبي عبد الله كري مسعود بون أفرمي عبد الله كري مسعود بيشوي من عالم بهر بيوتم أبو شبل يا أبا شبل أو هاي بيوت أما كواتا دروستا مجالي دياي وشيتر معنى دربارينا وبان كردنينا ومسألة الريز وحرمة قرتن لا كسي برامبر لريقينا وما بعبت جيزور قرنكا بوی لشرع علی کسی یک ناوی چی پی نا خوش بو ناو بانگی مکا بو ناوی که خوی پی خوش بانگی بکا و تنانت صحابه که ناوی که پیغمبر قبول نکر علی صلی اللہ علیہ پیغمبر علی صلی اللہ علیہ ناوی که خوی ببنای خوی هر بانگی هم کرد و ایش هر لکتیب هر نای خوی ما آتو وای پردگار ملاک من عاقبت خیر که و یارمتی مام ده همیشو بردوام لسر سنت و رباز راستخینی پیغمبر خوابین علی صلی اللہ علیہ وسلم وای گوله لمن شو لیوش خوش به لهمو مسلمانان أبارن أن يبرور دجار لي من خوش بعقيبة خير مالك لي مول همو مسلمان خوش ببتاي بلد دايكو باوك من خو لي مول دايكو باوك من خوش بي لما مستعكان من واني فيري خوندن وخوان واري إيمان وعقيدة وأخلاق وقرآن يعني كدين بباش تنيش أو بعداش تيان ديتو أو أني كمردون قبل كيان بوب كي بباخ إخلا باخ كاني بهاش تواني كما أنتن درز باش يعني كي صحة باش يعني كي رحمة يعني بيبكي عقيبة خير يعني كي خو أبرزاني جوال دنج من وياه وكاريم دنجا كن واني داعي دعاء خير يعني ليكون يعني حق وما في يعني لسر ما خو لهمو من خوش بي أو إن خوش خو أشفع بوب نيني او دلی ناخوش دلی خوش کی و قرزار قرزی بود دفع کی هر نیاز ما بسش خیلی دلی عتیب و جبه جه کی برایتی من زیاد کی تبایی من زیاد کی اصلاحی حال ما من کی هر چیک من پیوس بودین من بوجی من خو اپی من اعطا کشت زرری لی منی لاده یا رب العالمین ام کردوسان من بو پرکی لخیر و برکت بی پارزی لهمو درد و بلا و نخوشی و نعمتی اگر سر جمولاتی مسلمانان خو اگرانی و قاعد خوری لسر ام و لسر مسلمانان هل گری هر مسلمان لنا راحتي واني لدر بدرين واني لزندان واني لنا خوشخان خو افريا هم يكي رحم بها هم يكي يا رب العالم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أي حبيبي طبيبك ضلي زندون أي كان يا وسازگارك ريقي ماندون لو ساتوا ناوي جوانت لنا وضلما رواوا شمعي دلم بنوري تو داير ساوا دميك من أمين داري ربازي تو شيداي پيامي پيروزي خلاتي تو لزيدكي قاواني كردي وهاتو ببستني ناوي جوانت كوتو عودالي كي همت برزي دل پرجوشم بودي داري ديدني تو زور پروشم ربوار يكم دز بطال و هبغة شولم خوشوستي تويا تنها والا كولم.

0: بك ولم نرك، سمعنا عنك ولم نسمعك، صدقناك وما صدقناك، اشتقنا إليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستي بو ايوا هي لپیامبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روجی دوایو یادی خواش زردکه.

أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فالأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة

صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا

وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا

0: راديوي محراب دنجيك بوغياندني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.
1: أي محمد بلبلكي تشاوي كردان، أي بشر وال مراخاني وبجاماني سرمانوا، بفقيانو كلبالو ببستكي برمانوا، بمولودو صلاوات دمانوا، ببيرو لاو منالو بزشكو أفسرمانوا، بنيرجزي شارزورو بباخو دي برمانوا، بصلاحكي أيوبيو بقازرا برمانوا، بقانعو بيرميردو تابخانو هنرمانوا، بميجوي هالبزركاو بخاكي جوهرمانوا، بچي كردو كردستان و آسمان سر سرمانوا، بقربان توي سروري كردك إسلام بروري.
2: خلايق چين و رحمتيان چي به كرميان كاما بشفريان كي به رحمت شياوي ذاتي اللايا و دوس و دجمن دركا ولايا روزي نابره بنا سپاسي بقدرت ناكا بخوان ناسي رحمتي دنيا وفوري نعمت زريك ببي رحمي آخرت بويا لتواو سيجزمي قرآن رحيم زورترا لناوي الرحمن بالي خوا أرحم الراحمين فريشتو جن وبشر بمنا وباني لأكن يا أرحم الراحمين دعاي رسولي خاتمة دعاي سروري عالمة دعاي نجاتي آدم يا أرحم الراحمين هواري نوح لطوفانا دعاي خليل رحمانا دعاي ذبيح قربانا يا أرحم الراحمين هواري موسى عمرانا دعاي يعقوب كنعانا دعاي بيري صابرانا يا أرحم الراحمين دعاي الياس هارونا دعاي ذو الكفل محزونا دعاي صالح ذنونا يا أرحم الراحمين دعاي لوط سليمانا دعاي داود خشفانا دعاي يوسف خجوانا يا أرحم الراحمين هواري هود جرجيسا دعاي إسحاق إدريسا دعاي إلياس وشيسا يا أرحم الراحمين دعاي شعيب شعيايا دعاي عزير عيسايا دعاي يحيى وزكريايا يا أرحم الراحمين دعاي ميكال جبريلا فارا نوي إسرافيلا نالو نواي عزرائيلا يا أرحم الراحمين دعاي ابو بكر صديقة دعاي رفيقي طريقة دعاي صديقي عتيقة يا أرحم الراحمين دعاي أمير أوابة دعاي شهيد محرابة دعاي عمر خطابة يا أرحم الراحمين دعاي كاتب قرآن دعاي شهيد إيمان دعاي عثمان عفان يا أرحم الراحمين دعاي أمير أبرار دعاي خاون ذوالفقار دعاي حيدر كرار يا أرحم الراحمين دعاي سحب تابعينا دعاي من صلاح الدين هواري أهلي يقينا يا أرحم الراحمين دعاي باراستني جانا دعاي ترشيني إيمانا دواي دردي بدرمانا يا أرحم الراحمين دعاي هجاري بكسا دعاي زليلي بدسا لجيهمو دعاي بسا يا أرحم الراحمين دعاي ربيعي لشو هتاك تشاوي تتخو هوارك لذات يو يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمن